لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام

أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفاردت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك

حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم

وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.

ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه.

فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي

القسامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوه.

حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم

ربك الحق ولا تعجل بالقرآن قبل أن يقضى إليك وحيه ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل

فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما

وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي

سهرة الحياة الدنيا سهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى.

القدر أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.

رضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل.

فسبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم

اللهم لك الحمد والشكر على نعمك التي لا تعد ولا تحصى. أستغفر الله وأتوب إليه.

رضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

فسبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

صباح الخير، يسعد صباحكم مستمعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء. صباح الخير، صباح السعادة، صباح السرور، صباح الأمل، صباح نهار جديد، يوم جديد، وإطلالة دائما ما بتتجدد من خلال أثير فجر أف أم، ومن خلال شاشة تلفزيون الفجر، ومن خلال البث المباشر عبر الموقع الإلكتروني. فأسعد الله صباحكم أينما كنتم وتواجدتم. أهلا وسهلا فيكم بنهار جديد، اليوم الثلاثاء منتصف هذا الأسبوع الموافق 12 من أيار مايو من عام 2026 ميلاديا، الموافق 25 من ذي القعدة من عام 1447 هجريا. بسم الله نبدأ وإياكم هذا الصباح.

صباح الخير، صباح البركة، اللهم اجعل يومنا أفضل من أمسنا، اللهم اجعله صباحا يشرق بالأمل والنجاح للجميع، لنا ولكم. متابعينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، ومشاهدينا أينما كنتم، أهلا وسهلا فيكم بنهار جديد وحلقة جديدة من برنامج طلة فجر. طلة فجر، هالمجلة الصباحية المنوعة اللي بنرافقكم فيها في كل صباح مع فنجان القهوة، كاسة الشاي، فطوركم الصباحي، جلستكم الصباحية، أكيد من خلال الاستماع وإيانا ومتابعتنا الدائمة. كل يوم من الأحد للخميس من 7:30 للـ9:30 بنكون على تواصل مع حضراتكم على مدار هالساعتين لحتى نخليكم أقرب مع العالم من حولكم. فأهلا وسهلا بكم، أهلا بكل اللي انضموا وإيانا من متابعينا الأعزاء من وين ما كنتوا، من طول كرم، من مخيماتها، من قراها، من بلداتها، وين ما كنتوا من ضواحيها، صباح الخير من طول كرم، ولأهلنا في نابلس، ولأهلنا في جنين، ولأهلنا في طوباس، ولأهلنا في قلقيلية، ولأهلنا في سلفيت، ولأهلنا وناسنا وأحبابنا في رام الله، في بيت لحم، في الخليل، في أريحة، في كل مناطق الضفة الغربية. صباح الخير لأهلنا وأحبابنا وين ما كنتوا من القدس عاصمة فلسطين الأبدية، صباح الخير للأحباب في غزة الحبيبة، وصباح الخير إلى أهلنا في الداخل فلسطين المحتل، أبناء فلسطين المغتربين وين ما كنتوا خارج فلسطين، صباح الخير بتوقيتنا، مساء الخير بتوقيتكم، إن شاء الله يا رب الخير عنا وعندكم.

سائقين الأعزاء على كل الخطوط سواء كانت الداخلية والخارجية، بنصبح عليكم على كل الموظفين العاملين في القطاع العام والقطاع الخاص كمان بنصبح عليكم. صباح الخير لكل سائقي الشاحنات بمختلف أحجامها الكبيرة والصغيرة، سائقي الشاحنات لنقل البضائع، سائقي كمان شركات التوصيل. صباح الخير لكل المواطنين الفلسطينيين، صباح الخير لكل النقابات، يسعد صباحهم، دكاترة، محاميين، مهندسين، موظفين في القطاع التعليمي في كل النقابات، يسعد صباحكم. صباح الخير لطلابنا وطالباتنا الحلوين، يصبحكم بكل الخير، وإن شاء الله يا رب ينتهي هذا العام الدراسي على خير وسلامة، وزي ما بيحكوا الأمهات، ونخلص من كل هاي التوترات اللي إحنا عايشينها من بداية العام. للأسف الفصل الدراسي الأول مقارنة بالفصل الدراسي الثاني كان أفضل بكثير، لكن للأسف انتكس الفصل الدراسي الثاني على طلابنا وطالباتنا. نسأل الله العون.

خير يا الله، وأنه يكون في عنا الأعوام القادمة أعوام دراسية جيدة زي اللي كنا ندرسها زمان، زي الأعوام الدراسية مش رح ترجع زي ما حكونا بنقاشاتنا. بتعرف بيكون دائما في جامعات وفي نقاشات، وسأل الله أيام تعليمنا زمان وأيام تعليم هالأيام ما عمرها بترجع الدنيا دنيا. ما بنعرف شو الأسباب، ما بنعرف شو الدواعي، ما بنعرف إنه هل فعليا شو اللي عم بيصير، شو اللي عم بيصير حرفيا بقطاع التعليم وبالتعليمة. لكن احنا بنحكي الحمد لله على كل حال، ونأمل انه يكونوا الأمهات مدركات واعيات لمصلحة أبنائهم، ويتعبوا شوي بالعطل الصيفية، ما يتركوها هيك بدون أي نتيجة. بتمنى من الأمهات يعني لو بالقليل القليل كل وين وين نبعت الطالب عند حدا من هالمعارف من هالأصحاب يراجع له دروسه، الأم نفسها تبدأ بمراجعة دروس أولادها بدون امتحانات وبدون ضغط. معاك ثلاث فصول تراجع فيها المادة كلها، أي استفسار شات جي بي تي موجود، جوجل موجود، أي معلم ومعلمة موجودة، ما حدا رح يرفض طلب، بالعكس الكل حاضر. المفروض من باب الانتماء لهذه المهنة، مهنة التعليم، المهنة السامية، قم للمعلم وفيه التبجيلة، كاد المعلم أن يكون رسوله. وبالتالي إحنا معلمينا إن شاء الله ربي يكونوا على قدر هاي المسؤولية. صباح الخير، نهار اليوم الثلاثاء، بانتظار رسائلكم مشاركاتكم، إما من خلال اتصال الهاتفي بيكون على الرقم 0926849 أو المشاركات النصية المكتوبة على الواتساب على الرقم 0097059994990. وفي عنا سؤال تفاعل لليوم، سؤالنا لليوم الكل بيحب يجاوب عليه، هذه هاي الأسئلة الحساسة بتحسوها، بس هيك حبيت اليوم ننكش راس بهالسؤال التفاعل. الطيبة الزائدة ممكن تحطك بمواقف ما بتليق فيك، هل توافق هذا الأمر؟ جاوبونا بانتظار إجاباتكم وتفاعلكم معنا. صباح الخير، رعاة برنامج طلت فجر، شركة الماسة شنتير للذهب والألماسة، شركة البريق للمنظفات، تداول بأمان مع سيافاي الوسيط الأول في فلسطين، بنك فلسطين البنك الوطني الأول، شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد، شركة غرغور التجارية، وكلاء سمارت ومرسيدس، تواصل للصراف في أفضل الأسعار تجدوها لدى تواصل في طول كرم شارع باريس. صباح الخير كمان لشركة النسائم للصناعات الغذائية مستر عسلي، وصباح الخير لشركة سنيورا للصناعات الغذائية عشرة عمر.

صباح الخير أكيد مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء وين ما كنتوا وإيانا في الاستماع والمتابعة بنرحب فيكم. نهار جديد اليوم الثلاثاء, بنرحب بكل اللي انضموا معنا في هاي اللحظات. اليوم عندنا محطات كثيرة متنوعة مختلفة رح نحكي فيها ونناقشها. أول محطة رح نروح بجولة سريعة لأبرز العناوين الإخبارية, من بعديها كمان رح ننتقل بمجموعة من المواضيع. نقابة المهندسين أيضا كان لها قول وتوجه بما يتعلق بتعامل الموظفين أو المهندسين في الموظفين في الحكومة. وكمان من محطاتنا لليوم أسعار الدجاج, هل يا ترى خرجت عن السيطرة وليش رجعت ارتفعت من جديد أسعار الدجاج. كمان من محطاتنا لليوم بدنا نحكي عن الفواكه في الحمية الغذائية, متى تصبح مضرة بدل ما تكون مفيدة. خاصة كثير من الناس بيفكروا أنه عند اتباع الحمية الغذائية بيلجأوا للأكل الصحي والطبيعي ومن الأكل الطبيعي اللي هو الفواكه, لكن ما بنعرف أنه في بعض الفواكه هي بتكون مضرة أو بعض الفواكه فيها نسبة سكريات عالية ويجب تجنب تناولها بكميات كبيرة. اليوم مع أخصائية التغذية ياسمين سلمان راح تجاوبنا على كل هذه التفاصيل. اليوم كمان من محطاتنا راح نرجع ونتحدث عن قضية سرقة الذهب من محلات الماسة الشنتير, وراح نتعرف على التفاصيل جديدة, هل في معلومات جديدة, هل في تقدم بهذه القضية زي ما بيحكوا قضية القرن على الصعيد الكرمي, سرقة الذهب بهذه الكمية من محلات الماسة الشنتير للذهب والألماس. رح يكون معنا صاحب شركة الماسة الشنتير لحتى نحكي عن آخر التطورات بما يتعلق بهذه القضية. زملائنا المرافقين معنا في الهندسة الإذاعية أنوار الحاج حمد, في الإخراج على أحمد الجلادي, يسعد صباحكم يعطيكم ألف عافية. كمان بنحب نذكركم مبارح كنا الحمد لله بحلقة ميدانية من أريحة, تحديدا من مدينة محمود عباس للحجاج والمعتمرين, كنا بنقل مباشر لوداع أولى دفعات مغادرة حجاج بيت الله الحرام لهذا العام بمعدل 2230 حاج وحاجة, ما شاء الله تبارك الرحمن. الأمور كانت مسهلة ميسرة على كل حجاجنا, ونقلنا لكم بالصوت والصورة وقائع هذا اليوم الأول. اليوم الأول واليوم الثاني هم أعلى نسبة من مغادرة حجاج بيت الله الحرام من مختلف المناطق, بواقع تقريبا ما يقارب أو ما يزيد عن 4000 حاج وحاجة يوصلوا بالسلامة آمنين سالمين غانمين. حج مبرور وسعي مشكور وذم مغفور وتجارة لن تبور يا رب العالمين. اللهم اكتب لنا وإياكم الحج في الأعوام القادمة. حجاجنا أهالينا اللي عمالهم بينتظروا, يوم أمس ودعوهم إن شاء الله يعني أيام قليلة من بعد انتهاء مناسك الحج لهذا العام رح نرجع من جديد ونستقبلهم بمشيئة الله تعالى. ولا تنسوا أيام قليلة بتفصلنا عن العشر الأوائل من ذي الحجة, خير وأفضل هذه الأيام أيام العام, أفضل أيام العام أيام ذي الحجة, رح تبدأ يوم الاثنين القادم بمشيئة رب العالمين. فبنحب دائما نذكركم في ناس بتكون مواظبة وملتزمة بصيام العشر الأوائل من ذي الحجة, فيا رب اكتبنا وبلغنا هذه الأيام. من الرسائل اللي عملها بتوصلنا, صباح الخير من معاذ محاجنة لطاقم الفجر ولسائقي خط نور شمس, صباح الخير لعمر بلعاوي وثائر الغول ومحمد نايف وجميع المستمعين, ومنحب نصبح على الدفاع المدني مصعب جاروشي, يسعد صباحكم يا رب. صباح الخير لكل من ذكر بهاي الرسالة الصباحية, صبحكم ويربحكم بكل الخير.

صباح الخير وصباح الفل وصباح الياسمين وصباح الطاقة الإيجابية، صباح المتفائلين، صباح المتوكلين على الله سبحانه وتعالى، صباح الطاقة الإيجابية. ابتسموا رغم صعوبة الأيام، ابتسموا رغم الحمل الثقيل، ابتسموا رغم المصايب، ابتسموا رغم الهموم، ابتسموا حتى لو كانت البيئة اللي انتم عايشين فيها بيئة صعبة، بيئة مش قادرين انكم تتكيفوا فيها، ولكن ابتسموا. واجهوا الحياة بابتسامة، واجهوا الحياة بجانبها وشقها الصعب والقاسي علينا وعلى أرواحنا وعلى أبداننا بالابتسامة. تفاءلوا بالخير تجدوا، رب الخير موجود، ونتفائل بالخير ونحسن الظن بالله دائما وأبدا بأنه يعطينا الخير، وهذا ما نطلبه وما نرجوه. فصباح الخير لأهل الخير، أهلنا وأحبابنا ومتابعينا ومشاهدينا، طلابنا الحلوين بالمدارس الخاصة، يسعد صباحكم اللي مداومين ورايحين على مدارسهم، الأمهات كمان اللي بوصلوا أولادهم على المدارس الخاصة. كمان صباح الحلوين اللي رايحين على رياض الأطفال، يسعد هالصباح، والمعلمات وسائقي حافلات الباصة، الحافلات المدارس الخاصة ورياض الأطفال، يسعد صباحكم يا رب، يعطيكم ألف عافية. ديروا بالكم على هالأطفال، هم أمانة بأعناقكم، فديروا بالكم منيح، كونوا ملتزمين بسرعة السير على الطريق، طولوا بالكم على الأطفال الحلوين، لما إلا ما يطلع فني من هون ولا من هون لطالب من هالطلاب يروح على المدرسة ويبلش عياط والصراخ وبلم علينا الدنيا والحارة، فبدنا نكون طويلين بال. صباحكم فل. كمان في عنا رسائل صباحية. صباح الخير لتلفزيون الفجر، كل الاحترام لإلكم، أبو مأمون سامر. صباح الخير يا أبو مأمون، صبحك ويربحك بالخير كله يا رب، صباحكم نور يفيض على الدروب، يا أهلي وأحباب قلبي ويا رفاق الروح ولأسرة طلة فجر، لكم دعائي أن يبقى صباحكم بشارة خير، وأن يكتب الله لكم يوم من يليق بنقاء قلوبكم ويحمل لكم من الفرح ما تتمنون، من وجد الجابي. يسعد صباحك يا رب الأخ وجد الجابي، صبحك بكل الخير. رسائل الصباحية كثيرة ما شاء الله، يسعد هالصباح يا رب، إن شاء الله أنه نقرأها كلها. صباح الخير للجميع. بخصوص شارع الحرش الجسر، يوجد في حفرة كبيرة وخطر، والطريق للخارج على مفرق بلعة مدمر، وحفر كذلك الطريق الواصل من نفس الشارع إلى المدينة كركار وحفر. إلى متى؟ علما أنه في جنين رجل أعمال زفت شارع لحاله، إحنا كل هالمؤسسات مش عارفين نظبط مدخل هالمدينة، الله يلطف فينا من أبو عامر البلعاوي، اللهم آمين يا رب، يلطف فينا ويلطف بطول كرم وأهل طول كرم إن شاء الله يا رب. إحنا بدنا عنا رجال وعنا ناس، بس بدنا هيك شوية هم وعزيمة لحتى نقدر نخدم هالبلد ومصلحة هالبلد ونفيد أهل البلد. خلونا نذكر هالناس اللي منيحة، الناس اللي قادرة ومقتدرة وبتقدر تعمل للبلد ومعها شوية مصار وربنا منعم عليها ومفضل علينا عليها، خلينا هيك نذكرها بالخير، إذا بتحب إنه أهل البلد يدعو لها دايما بالخير إن شاء الله. كمان مشاهدينا ومتابعينا، 100,000 شيكل كلفة الشارع لرجل الأعمال، فبيحكوا لك عندهم وعندنا رجال أعمال بتملك هذا المبلغ وقادرة. أنوار بعتي لي رسالة لو سمحت، والله ما أنا فاهمة عليك. صباحك فل ياسمين، بغض النظر بس يعني إحنا بنقدر إنه هيك نجتمع كم رجل أعمال، كم حد ربنا منعم عليه يقدر يخدم هالبلد، إذا مؤسسات هالبلد مش قادرة إنها توفر هاي المبالغ الكبيرة لحتى نحسن من مداخل البلد، وإن شاء الله نأمل يا رب إنه يكون الحال أحسن وأفضل وتجينا مشاريع منيحة ومرتبة. كنا بنعرف وضع الحكومة، كنا بنعرف وضع المالي، فبالتالي المشاريع اللي احنا بنحلم فيها والمشاريع الوردية اللي بنستناها ونطلع عليها صعب تحقيقها بهاي الفترة نتيجة كل هالظروف. طيب رجل الأعمال دفع هذا المبلغ كامل للشارع مع انه مش شارع رئيسي فرعي، بس بخدم ناس كتير، كل الاحترام والتحية. نأمل وأهل جنين هاي معمالهم بيدعوا له، وحتى الأهالي من برا جنين عمالهم بيضربوا فيه مثال حسن ونموذج جيد، لأنه عندنا رجل أعمال حب أنه يخدم أهل بلده واشتغل لبلده، فصار يتغنى في هذا الرجل. كل التحية والاحترام، نأمل أنه يكون في عندنا نفس هذه النماذج في طول كرم يا رب العالمين. فصباح الخير
لكم جميعا أهلنا وناسنا. كمان مهما تعددت وجهات نظرهم، ثقتك بنفسك هي الأساس. من الصمت لغة العظماء. لمأمون كوعي يسعد صباحكم جميعا، صبحكم بكل الخير. خلونا نروح بإياكم بجولة سريعة على أبرز العناوين الإخبارية ونطلع على آخر التطورات والتفاصيل. ولا تنسوا عنا سؤال تفاعلي لليوم. هالسؤال بيحكي: الطيبة الزايدة ممكن تضعكم في مواقف ما بتليق فيكم؟ هل بتوافقوا هذا الأمر؟ بانتظار مشاركاتكم ورسائلكم. كمان من خلونا نبدأ إلى جولة الأخبار. أهلا بكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام بجولة الأخبار. مستوطنون يضعون أعلاما لهم على دوار روابي شمال رام الله صباح اليوم. حسب مصادر محلية، قوات الاحتلال تعتقل الأسير المحرر ياسين الكركدي خلال اقتحام قرية سالم شرق نابلس. هذا وقبيل فجر اليوم قوات الاحتلال قامت باقتحام بلدة علار شمال طول كرم. وقبيل فجر اليوم وحسب مصادر محلية، قوات الاحتلال اقتحمت مدينة حلحول شمال الخليل، حيث داهمت منازل مواطنين، نفذت عدة حالات اعتقال. هذا واقتحمت عمارة تجارية واتخذت من طابقها العلوي مركزا للتحقيق الميداني مع المواطنين.

ومن أبرز المتابعات الإخبارية مستمعين ومشاهدين على الصعيد العربي والدولي، استطلاع أجرته رويترز يظهر أن كل 3 أمريكيين يعتقدون أن الرئيس دونالد ترامب لم يرشح بوضوح أسباب دخول الولايات المتحدة في الحرب مع إيران، في وقت تتزايد فيه المخاوف من ارتفاع أسعار البنزين وتداعيات الحرب على الأوضاع المعيشية، رغم تسجيل تحسن طفيف في شعبيته قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. شبكة CNN تكشف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دفع شخصيا وزارة العدل الأمريكية إلى ملاحقة الصحفيين الذين غطوا الحرب على إيران عبر إصدار مذكرات استدعاء تهدف إلى كشف مصادر التسريبات المتعلقة بالعمليات العسكرية والملفات الأمنية الحساسة. في سياق آخر، الكنيسة يقر في جلسته العامة قانون محاكمة أسرى قوات النخبة التابعة لحركة حماس في قراءته الثانية والثالثة بأغلبية 93 صوتا أمام محكمة عسكرية خاصة. وقد بادر إلى اقتراح القانون رئيس لجنة الدستور سيمحة روتمان وعضو الكنيسة، بينما صاغه وزير القضاء والمستشارة القانونية للحكومة في تعاون مهني نادر. تقارير استخباراتية أمريكية تكشف عن انضمام الإمارات إلى دائرة القتال النشطة ضد إيران. صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تكشف أن القوات الجوية الإماراتية نفذت طلعات جوية هجومية سرية في عمق الأراضي الإيرانية وسط دعم ضمني من الإدارة الأمريكية لهذه الخطوة وتشجيعها دولا خليجية أخرى على الانضمام إلى القتال. وفي آخر تطورات الحالة الجوية مشاهدينا ومتابعينا، حيث دائرة الأرصاد تتوقع أن يكون الجو اليوم الثلاثاء غائما جزئيا إلى صاف حار وجاف في معظم المناطق، يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، فيما تكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والله تعالى أعلى وأعلم. إلى أسعار صرف الدولار، إلى أسعار صرف العملات، الدولار الأمريكي يصرف مقابل الشيكل بشيكلين فارزة 90 أجورة، الدينار الأردني يصرف بأربع شواكل فارزة 9 أجورات، أما اليورو الأوروبي فيصرف بثلاثة شواكل فارزة 42 أجورة. للإطلاع على المزيد وكل ما هو جديد من خلال متابعة الموقع الإخباري الفجر TV.com، لا تنسى متابعة منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك التليجرام الواتساب والإنستغرام ليصلكم كل ما هو جديد أول بأول. نذهب إلى فاصل ونعاود مع حضراتكم من جديد.

صباح الخير، يسعد صباحكم مستمعينا الكرام. طل الفجر وصباح الخير لأحلى طلة فجر. صباح الخير لكل متابعين برنامج طلة فجر. صباح الخير للي عمالهم دائما يبعثونا رسائل صباحية. بن مأمون كوع، صباح الفل. غسل الله قلوبكم بماء اليقين وأثلج صدوركم بسكينة المتقين، اللهم آمين يا رب العالمين. صباح الخير كمان من الرسائل الصباحية اللي عمالها بتوصلنا. عمر البلعابي، يسعد صباحك يا عمر. صباح الخير، بدي أصبح على معاد محاجنة وسيف العلي وثائر الغول وحمودة أبو صلاح وأبو أشرف فحماوي وسائقي خط نور شمس وطاقم تلفزيون الفجر. كل الاحترام لك، يسعد صباحك يا رب. أمجد الجبالي، يسعد صباحك يا أمجد، يصبحك ويربحك بكل الخير. أمجد دائما بيبعتنا رسائل صباحية أنه بيكون متوجه كل مرة يبدو أنه في بلد معينة، فامبارح بده يبعتنا رسالة عشان يشاركنا فيها في برنامج طلة فجر ويزودنا بأحوال الطرق، فإحنا كمان قلنا له زودنا كمان بأحوال الطرق وحكينا له متجهين إلى أريحة. صباح الخير لك يا أمجد جبالي، حكينا وين طريقكم اليوم إن شاء الله. روح لفاصل وخلونا نرجع معاكم مشاهدينا متابعينا، نكمل برسائلنا الصباحية.

0: وصباح الخير من جديد، وصباح الرواء، وصباح دائما الأصدقاء الرائعين، يصبحكم يربحكم بكل الخير. وكمان من الرسائل عملها بتوصلنا: صباح الخير لطاقم الفجر الجديد، أحبائي أنا ساهر أبو مريم، بحب أصبح على عمال سلام أبو طاقة، بحب أهنئ نجاة عمران بعد قومه بالسلامة بعد كسر بالكتف وبعد خضوعها لعدة عمليات، الحمد لله على السلامة. نجاة يسعد صباحك يا نجاة، الحمد لله على سلامتك. حنان الكحلة يسعد صباحك، لما تيجي تدعي يقول: يا رب أعطني على قدر رحمتك، لأن ربنا عز وجل قال: ورحمتي وسعت كل شيء، فتخيل أن يعطيك الله على قدرها. صباح الخير لك حنان الكحلة، صباحك فل ياسمين يا رب. كمان في عنا رسائل حلوة: خالي مقبول صباح يسعد صباحك يا رب، صباح جميل مليء بالصحة والتفاؤل والمحبة والفرج القريبة، صباحكم بركة ومحبة، صباحك فل الخالي مقبولة. خالي علي أبو شنب يسعد لي هالصباح يا رب، أصبحنا في حفظ الحافظ ورحمة الخالق، يا رب اكتب لنا في هذا اليوم كل خير وأسعدنا، إنك على كل شيء قدير، اللهم آمين يا رب العالمين. صباح الخير لكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام، وين ما كنتوا وإيانا في الاستماع والمتابعة، مكملين مع حضراتكم في محطاتنا المختلفة والمتنوعة، وفي محطاتنا اللي رح نتحدث فيها ونناقشها إن شاء الله بكثير من المواضيع. إن شاء الله بعد قليل رح نتواصل في الدقائق واللحظات القادمة بمشيئة الله مع نقابة المهندسين، لحتى نتحدث ونحكي إلى أين تتجه أزمة المهندسين مع الحكومة. احنا بنحكي عن نقابات كثيرة اعلنت خطوات تصاعدية لإلها بالآونة الأخيرة، ويوم الأحد تحدثنا مع نقابة موظفي جامعة يلاصين التقنية خدوري، وتحدثنا مع نقابة الأطباء ونقابة المحاميين أيضا كان في إلها وقفة، والموظفين العموميين وغيرها كثير من النقابات. نقابة المهندسين أيضا كان في إلها تصعيد نقابي جديد، أعلنت النقابة الدخول في إضراب شامل ومفتوح احتجاجا على ما وصفته بسياسة التمييز والتنصل من الالتزامات المالية تجاه المهندسين العاملين في الوظيفة العمومية والمهندسين العسكريين. البيان حمل بين ثناياه لهجة حادة لحتى يطالب الحكومة بكل الالتزامات وإيفائها تجاه الموظفين المهندسين العاملين في الوظيفة العمومية والمهندسين العسكريين. رح نتعرف إياكم على تفاصيل هذا البيان، على الخطوات التصعيدية اللي بدأت فيها النقابة نقابة المهندسين مركز القدس، وعلى الخطوات التالية في حال لم يكن هناك أي تفاهمات أو استجابة ما بين الحكومة وبين نقابة المهندسين. كمان في عنا رسائل صباحية، يا صباح الفل، رسائلكم حلوة وكثيرة، يسعد صباحكم. عندما أقدم لك حنو قلبي لا تقدم لي في المقابل قسوة، تقفز من قلبك تخرج من عينيك كالنار ومن لسانك أفظع الكلمات، لن أرد لك قسوتك فقلبي يقدم ما فيه من لين ومحبة، ردي عليك سيكون صمت وقلب مغلق أمامك ومغادرة بلا عودة. هبة الله زكريا يسعد لي صباحك يا رب. هبة الله زكريا صباح الفل والياسمين، يبدو انها من الناس اللي بتحب دائما الخواطر واللي فيها الحكم. صباح الخير، صباح الخير اخت ريهام وجميع المستمعين، اللهم مع صباح هذا اليوم سخر لنا من الاقدار اجملها ومن السعاده اكملها ومن الامور اسهلها ومن حوائج الدنيا ايسرها واحسنها، اللهم امين. أسعد الله يومكم بكل خير وبركة وعافية، من السيد محمد الشرقاوي. صباح الخير لك السيد محمد، صبحك بكل الخير. بخصوص السؤال التفاعلي، الطيبة الزايدة ممكن تضعك في مواقف ما بتليق فيك، هل أنت بتوافق هذا الأمر؟ تعالوا نسمع شوية إجابات. وردة الياسمين كاتبة: الطيبة ليست ضعف بل أخلاق وتربية راقية، لكن بعض الناس لا تجيد تقدير القلوب النقية، ومن تعرف قيمتها وتحمل كرامتها فوق كل شيء تحسن للجميع، لكنها لا تبقى في مكان لا يليق بها. كل الاحترام على هذا التعليق الجميل. من عناني بيحكي: صحيح، المشكلة مو في الطيبة، المشكلة باللي بيفسر الطيبة هبل وغباء، وهي أي الطيبة ذكاء وقوة. كمان من أم حسن بتحكي: صحيح، لأنه الواحد بيفكر كل الناس قلوبها طيبة وبيتصرف بعفوية. فصباح الخير لكل إجاباتكم التفاعلية على سؤالنا لليوم، وإن شاء الله يا رب نتمنى مشاركاتكم الهاتفية على الرقم 0926849 أو المشاركات النصية المكتوبة على الواتساب على الرقم 00970599940900. بتقدروا تشاركونا مش بس كمان بسؤالنا التفاعلي، بتقدروا تشاركونا كمان بكثير من المواضيع، الهموم والقضايا والاستفسارات اللي حابين تطرحوها وتحكوا عنها، إن كان في قضية، إن كان في مطلب لإلكم متضررين بكافة الأصعدة وعلى مختلف المواضيع وحابين إنكم تثيروا هذا الموضوع من خلال منبر برنامج طلة فجر. فإحنا مرحبين بكل المشاركات الهاتفية والمشاركات النصية المكتوبة. كمان من الإجابات على سؤالنا التفاعل لليوم من نور، بتحكي إن ضاع عند الناس حسن صنيعك ما ضاع عند الله حبة خردل. فصباح الخير لإلك يا نور. كمان من وعد، بتحكي الطيبة لازم تكون موجودة دايما بس معها الحذر، يعني لازم توصل لمرحلة الرشد والحكمة، وقتها بتعرف تحجم الأمور عشان ما توقع بأي فخ منصوبة. صباح الخير لوعد، يسعد صباحك يا رب. بنروح مشاهدينا ومتابعينا إلى المحطة التالية اللي رح نتحدث فيها عن التصعيد النقابي الجديد اللي أعلنت نقابة المهندسين الدخول في إضراب شامل ومفتوح مثل ما ذكرنا، احتجاجا على ما وصفته بسياسة التمييز والتنصل من الالتزامات. البيان حمل حكينا لهجة حادة واتهم الحكومة بازدواجية المعايير في صرف الرواتب والمستحقات. هل وصلت العلاقة مع الحكومة إلى طريق مسدود؟ وانعكاسات الإضراب على المؤسسات العامة والمشاريع والخدمات. لحتى نتحدث أكثر عن هذا الأمر ينضم أيانا من خلال الاتصال الهاتفي المهندس طارق زرو، رئيس نقابة المهندسين مركز القدس. صباح الخير باش مهندس طارق.
1: صباح الخير أختي ريهام، صباح الخير إليك لو طمنا.
0: يسعد صباحك، يصبحك بكل الخير. يعني كان في بيان حاد اللهجة أصدرته من خلاله عدد من الخطوات التصعيدية، بدنا نتعرف على الأسباب المباشرة اللي دفعت النقابة لاتخاذ قرار الإضراب الشامل والمفتوح في هذا التوقيت.
1: هلا هو بيان مش حاد، هو بيان مؤدب، بيان بطالب بحقوق، يعني إجا ردة فعل على فعل من الحكومة. لما طبعا احنا يعني كنقابة مهندسين، احنا نقابة وطنية قبل ما نكون نقابة مهنية، وهي الإشكالية اللي موجودة ما بيننا وبين الحكومة وبين الحكومات أيضا المتعاقبة، يعني عشان أكون صادق في هذا الموضوع، يعني عمرها يتجاوز السنتين ونص 3 سنوات عدم انتظام الراتب، والجميع يعلم هذا الحكي. احنا كنقابة وطنية أثرنا على أنفسنا أن نبقى يعني بهذا الوضع السياسي الصعب وبهذا الوضع الاقتصادي الصعب اللي بمر فيه وطننا الحبيب واللي بمر فيه شعبنا الفلسطيني واللي بتمر أيضا في قيادتنا الفلسطينية، إنه نضلنا متحملين زينا زي الجميع، وإحنا شريحة من شرائح هذا المجتمع. ولكن لما نشوف إنه أصبح في تمييز ما بين الشرائح، شرائح الموظفين من قبل الحكومة، هذا لا يمكن السكوت عنه ولا بأي حال من الأحوال. لما نشوف انه في شريحه بتتميز عن شريحه بالرواتب او بالمستحقات او باللي بيطلع، يعني هذا لا يمكن ولا باي حال من الاحوال السكوت عنه. اضافه لعدم انتظام الرواتب، طبعا احنا مقدرين الوضع الاقتصادي انه الرواتب مش يعني مش بايدين الحكومه، من حجز المقاصة، من المدخولات، من كل ما إلى ذلك اللي بيصرفوا منه الرواتب، ضلينا صابرين وصامدين. تفاجأنا بلحظة من اللحظات إنهم فرقوا أو ميزوا شريحة عن شريحة بالموظفين، وإيش أعطوه 5000 وإيش أعطوه 3000. وإحنا كمان هون نقطة مهمة، إحنا بنقول الحق لكل الموظفين ياخدوا، أنا مش ضد أي شريحة إنها تاخد الحقوق تبعتها، ولكن العدل مطلوب والتوازن مطلوب، والقرار اللي كان واتخذ من قبل الحكومة بتغطية شريحة معينة أو شرائح معينة من الموظفين، هذا مش قرار صائب ولا قرار سليم ولا قرار حكيم ولا قرار مدروس.
0: يعني اليوم بنحكي انه كان التمييز واضح بين الموظفين العموميين، مؤخرا هل كان في حوارات جديده، تفاهمات مع الحكومه أو أي شيء من هذا القبيل؟
1: يعني إحنا باب الحوار ما أغلقناه ولا بيوم من الأيام مع الحكومة نهائيا، ما أغلقنا باب الحوار، والنضال النقابي بالاستحقاقات تبعت هيئتنا العامة إحنا يعني دائم المطالبة فيها، خففنا الوتيرة شوي في ظل هالأوضاع الصعبة، ولكن يعني إحنا مش فقط إضرابنا من أجل إنه تمييز شريحة عن شريحة، هاي واحدة من الإضرابات. الإشي الثاني إنه في إلنا حقوق مسلوبة مش معطية للمهندسين، مع العلم إنه ما يوازينا بالشرائح حسب القانون الفلسطيني اللي إحنا بنحترمه واللي إحنا ماشيين عليه، نقابة أطباء الأسنان ونقابة الصيادلة. نقابة أطباء الأسنان والصيادلة بياخدوا حقهم من عام 2014، يعني المهندسين إلهم 12 سنة صابرين على ظلم أحاق بهم من علاوة طبيعة العمل وعلاوة المخاطرة وفتح الدرجات والمهندسين العساكر، يعني مش متطلباتنا فقط إنه العدالة بالتوزيع، العدالة بالتوزيع واحدة، وباقي الحقوق والمتطلبات كنقابة مهندسين أيضا هي جزء أساسي من إضرابنا ومن مطالبنا بهذا الموضوع. طبعا هون أود التنويه إنه أنا ما بطالب بشيء مالي عكسه على تحديدا اللي هي علاوة طبيعة العمل وعلاوة المخاطرة، أنا بقول تثبيتها على قسيمة الراتب من مجلسين وزراء سابقين على أيام حكومة الدكتور محمد جتية وعلى أيام حكومة الدكتور رامي الحمد الله، وهي الحكومة أيضا أقرت هاي الحقوق دون عكسها على قسيمة الراتب. هذا لا يعقل إنه إحنا نضلنا ندور بحلقة مفرغة وندور وراء بعض بإشي مش مثبت على قسيمة الراتب، لا سيما إنه زملائنا وزميلاتنا اللي بتقاعدوا من بعد 1/1/2022 شو وضعهم القانوني، شو وضعهم المالي، يعني ما في رؤية واضحة من قبل الحكومة للأسف، وتعاملت بهذا الموضوع يعني تعاملت بعدم مسؤولية.
0: يعني 12 سنة معناها اليوم كيف ممكن نوصف واقع المهندس الحكومي اقتصاديا معيشيا مهنيا؟
1: يعني الموظف الحكومي الله المستعان على وضعه وعلى وضع كل أهل البلد، يعني ستي العزيزة أنت من هالبلد وإحنا كلنا من هالبلد، راتب 2000 شيكل أو جزء من راتب 2000 شيكل على وقفة العيد ليش بدها تكفي؟ وشو بدها تخدم؟ بده يشتري ملابس لأطفاله ولا لأولاده ولا بده يشتري أغراض العيد ولا المعايدة ولا ولا ولا، احكي اللي بدك إياه، بتتعبي وانت تحكي. هلأ احنا ما قاعدين بنطالب بشيء له علاقة برفاهية، قاعدين بنطالب في أساسيات، قاعدين بنطالب في أدنى يعني متطلبات للعيش بكرامة في ظل هالارتفاعات المتزايدة والمهولة، يعني محليا وإقليميا، احنا ما بنقول الارتفاعات بالأسعار عندنا فقط، لا يعني محليا ارتفاع أسعار، إقليميا ارتفاع أسعار، والمدخولات يعني بتحكي عن 2000 شيكل ولا 50% من الراتب ولا 60% من الراتب. لو بدنا نجي نحسبها بورقة وقلم، يعني هل يعقل موظف حكومي بيقدر يوفر من راتبه لو أخده 100% 80,000 أو 90,000 أو 120,000، وهي يعني مجموع الديون المتراكمة على الحكومة للموظفين؟ ما في أي موظف يعني لو أخذ راتبه 100% يا دوب يقدر يصرف على حاله، ما بالك لما تكون نسبة الراتب 50% أو 60% أو 2000 شيكل. هذا يعني يجب أن يكون هناك حل. في النهاية المسؤول عنا هي الحكومة، المسؤولين عنا هم اللي لازم يوجدوا الحلول، يعني ممنوع نضلنا مكتوفي الأيدي ونتطلع ونرضى بالأمر الواقع كما هو، يجب أن يكون هناك حلول وحلول منطقية، ولا ليش اسمهم حكومة؟ هم اللي بدهم بالسياسات اللي مطلوبة منهم. نقدر الوضع صعب، نقدر المقاصة محجوز عليها، نقدر، ولكن يجب أن يكون هناك حلول. أنا بحكي لك إنه ما في أفق على الإطلاق مع الحكومة بموضوع الرواتب أو بموضوع المستحقات أو بموضوع العلاوات أو بالموضوع اللي أنت بدك إياه.
0: طب باش مهندس، يعني الإضراب بيشمل جميع المؤسسات والقطاعات الهندسية الحكومية دون استثناء، وهل هناك في سقف زمني لهذا الإضراب لأنه مفتوح فعليا حتى يتم تحقيق المطالب؟
1: من ناحية الاستثناءات، أول الاستثناءات اللي نص عليها القانون نحن لا نتجاوز النظام ولا القانون، وحطينا الاستثناءات اللي ما بيشملها الإضراب، اللي هم المهندسين العساكر ما بيشملهم، المهندسين اللي في الرئاسة ما بيشملهم، المهندسين في الإذاعة والتلفزيون ما بيشملهم. يعني هاي الشرائح احنا نقابة نحترم أنفسنا كثير، يعني احنا جماعة بنعرف القانون وبنعرف اللي إلنا وبنعرف اللي علينا. احنا الاستثناءات اللي نص عليها القانون نحن لا نتجاوز القانون. بالنسبة للإضراب احنا بينا واضح إضرابنا مفتوح لحتى تحقيق مطالبنا، وفك الإضراب بيد الحكومة مش بيد نقابة المهندسين. لما الحكومة تلبي المطالب، وهي مطالب محقة، مطالب قانونية، مطالب رسمية، مطالب مقررة زي ما حكيت أنا بثلاث مجالس وزراء، شو اللي بيمنع الحكومة إنها تقر هاي المطالب وتنهيها؟ هلأ في النهاية الإضراب إحنا أعلننا عن إضراب مفتوح، والبند السادس في البيان واضح، صاحب يعني الصلاحية بفك الإضراب من عدمه هي الحكومة، ونحن لا نتنصل من مسؤولياتنا، ولكن زي ما إحنا ما بنتنصل من مسؤولياتنا بنحط اللي علينا لازم ناخد اللي إلنا. وفي النهاية الحكومة هي صاحبة القرار، إذا بدها إنه نحط كتفنا مع كتفهم كنقابة مهندسين وكحكومة، يجب أن ينظروا بعدالة لكل الشرائح، ويجب الحكومة أن تكون بعيدة نفس الخطوة عن كل الشرائح، لأنه يعني زي ما بيحكوها إنه هل يجوز عبد الله يرث وعبد الله لا يرث؟ لا يجوز، مع العلم إنه إحنا ما عندنا أي خلاف مع أي شريحة. اللي بده ياخد اصلا بالاصل يجب انه كل الموظفين ياخدوا. احنا عندنا مشكله باللي اعطى مش باللي اخد.
0: طب اليوم باشمهندس طارق، رسالتك للحكومه، رسالتك للراي العام، ورسالتك ايضا للمهندس الملتزم بهذا الاضراب من اجل المطالبه بحقوقه.
1: يعني انا اولا بهمني الراي العام، وبهمني الوطن، وبهمني المواطن قبل لا يهمني اي حدا ثاني. إنه إحنا مش دعاة تخريب ولا دعاة تعطيل ولا دعاة هدم، نحن معول بناء. إحنا تحملنا الكثير على مدار الثلاث سنوات، وبنتمنى إنه كمان يعني المواطن يعذرنا ويقدر الوضع اللي إحنا وصلنا إله. للأمان الموظف ما معاه أجرة المواصلات يوصل لعمله، ما بالك إنه يطعم أولاده. تمام، رسالتنا للحكومة، أرجو من الحكومة إنه يعني تطلع بالعدالة وبالتوازن وإعطاء كل ذي حق حقه. وإحنا كنقابة مهندسين بشكل رسمي لن يفك هذا الإضراب إلا بنيل حقوقنا كمهندسين.
0: كل التحية والاحترام، أشكرك كل الشكر المهندس طارق زرو، رئيس نقابة المهندسين مركز القدس، وكل التحية لكل مهندسينا ومهندساتنا، يسعد صباحهم يا رب يعطيهم ألف عافية. مكملين معكم مشاهدينا الكرام، كنا وإياكم بهذا الحديث للإطلاع بشكل مفصل حول ما تم الإعلان عنه من خلال البيان الأخير لنقابة المهندسين، والإعلان عن الإضراب المفتوح من أجل المطالبة بإنصاف الحقوق للمهندسين، فكل التحية لهم. مكملين معكم الصين وإياكم في محطاتنا المختلفة والمتنوعة من برنامج طلة فجر لصباح اليوم. لا تنسوا المشاركات، لا تنسوا الإجابة على السؤال التفاعلي، هل يا ترى الطيب الزايدة ممكن تحطكم بمواقف ما بتليق فيكم؟ بتوافقوا هذا الموضوع ولا لا؟ وكمان ما تنسوا بتقدروا تشاركونا بالرسائل الصباحية من خلال الواتساب على الرقم الظاهر وإياكم على الشاشة. نروح لفاصل ونرجع نكمل معاكم من جديد في برنامجنا.

0: صباح الخير، صباح الفل والياسمين. طلابنا الحلوين مالهم راجعين ولا رايحين على المدارس ولا ايش السيره؟ صباح الفل والياسمين، هالمشاهد الجميله الحلوه من قلب وسط مدينه طول كرم الجميله الرائعه. ونامل انه مع الايام والاشهر القادمه يكون في جماليه اكثر، يكون في مشاهد اجمل لمدينه طول كرم، يكون في اهتمام بصوره اكبر لهاي المدينه ولكل شيء بيتعلق بمدينه طول كرم الحبيبه. صباح الخير للمواطنين، صباح الخير لرب الأسرة، صباح الخير لكل النقابات، صباح الخير للمواطن الفلسطيني في ظل كل شيء بنشهده وجايين على أبواب عيد وشايفين الوضع المالي والاقتصاد اللي إحنا عمالنا بنعيشه. لكن اليوم من جديد الأسواق الفلسطينية خلال الأيام الأخيرة عمالها بتشهد موجة جديدة من ارتفاع أسعار الدجاج، الأمر اللي أثار تساؤلات المواطنين حول إنه شو أسباب هذا الغلاء من جديد، خاصة مع تراجع القدرة الشرائية وارتفاع الأعباء المعيشية والالتزامات على الأسر وعلى الموظف في ظل عدم توفر رواتب وتقاضيها وما إلى ذلك. في المقابل مزارعي الدجاج بأكدوا أنهم بيواجهوا كمان تحديات كبيرة. تعالوا نتحدث عن هذا الأمر والموضوع، نفهم التفاصيل شو اللي بيحدث فعليا داخل قطاع الدواجن مع المهندس إيهاب غزالة صاحب مزارع غزالة النموذجية. صباح الخير باش مهندس إيهاب.
1: صباح الخير، الله يخليكم.
0: يسعد صباحك يا رب. يعني من جديد عمالنا بنشهد ارتفاع لأسعار الدجاج، والدجاج من الأصناف الأساسية اللي بتعتمد عليها الأسر في غذائها، إنما في الوقت هذا اللي الأسر عمالها بتتحمل الأعباء المعيشية الثقيلة، كيف ممكن نوصف واقع سوق الدجاج؟ الارتفاع اللي عمالنا بنشهده اليوم هل هو طبيعي ولا مبالغ فيه مقارنة بالفترات السابقة؟
1: أول شيء الله يصبحكم بالخير جميعا، وصباح الوطن والمواطن.
0: صباح الفل.
1: الحقيقة أخت ريهام أنه إحنا يعني ارتفاع سعر الدجاج شيء طبيعي، لأنه في الفترة الماضية شهدنا ارتفاع أسعار الغاز، وارتفع سعر الغاز حوالي شيكل لللتر. يعني المزارع اللي زي المزارع اللي احنا بنديرها بتسحب في الدورة الواحدة حوالي 20,000 لتر، يعني هاي ببساطة ارتفعت 20,000 شيكل كتكلفة. الشغلة الثانية انه لما صارت مشكلة الغاز وبطل في غاز، يعني انت عارف
0: قبل اشهر صحيح
1: المزارعين بطلوا يربوا، لأنه يعني بحكي لك أنا الدنيا برد وما في غاز ما بغامر،
0: والسنة سبحان الله كان بيصدف أنه ما في غاز والأجواء البرد استمرت لوقت متأخر
1: صحيح
0: من العام.
1: المزارعين بطلوا يربوا في مزارعهم، فأوتوماتيكيا الفقاسات المحلية بطلت تجيب بيض مشان تفقس، فصار في عنا نقص في الصوص، ارتفاع في سعر الغاز لما توفر بعديها. فهلا وصلنا لمرحلة انه ما في مزارع مربي، يعني المزرعة اللي بتربي دجاج هلا اذا فتحت خلال يوم او يومين بيكونش فيها ولا دجاجي. فالوضع يعني، وبصراحة يعني لما ينباع عنا بالمزرعة ب11 ونص وب12 يا دوب تكلفته.
0: يعني احنا بنحكي عوامل كثيرة اثرت ب تكلفة الإنتاج كمان.
1: طبعا بتعرف سعر الصوص قديش هلا عمر يوم 6 شيكل.
0: أوف
1: 6 شيكل أنا مشان أجيب صوص عمر يوم،
0: وتخيل كم المبلغ الإجمالي لما بدنا نتحدث عن إنتاج جديد.
1: يعني لما يجي عندي الصوص أنا ب6 شيكل وبكلفني خدمات حوالي 2.5 شيكل، بكلفني علف حوالي 8 شيكل 8.5 شيكل، يعني حسبة بسيطة لما أنا ببيع الكيلو ب11.5 أو ب12 بالمزرعة يا دوب مطلع الخدمات بتاعته. طبعا إحنا يعني بنضلنا نعيد ونزيد في نفس المطالب اللي بطالبوا فيها كل المزارعين. أنا عارف إن المواطن يعني وضعه كتير تعبان، بس المزارع كمان تعبان أكتر. احنا بنعيد وبنزيد انه لازم يكون في دعم لقطاع الدواجن، دعم لسعر العلف، أو دعم لسعر الصوص اللي هو عمر يوم، بحيث أن المواطن أو المزارع المواطن يكون في عنده سعر محدد عارفه من البداية اللي راح ينعكس في المستقبل على سعر البيع. يعني كنا دائما قبل نعلق على شماعة إسرائيل إنه إسرائيل بتغرق أسواق الضفة، إسرائيل بتسحب الجاج من عنا، بس هلا لا، الوضع عالمي. كل شيء ارتفع بسبب سعر المحروقات، إضافة إلى إنه ارتفاع سعر المحروقات أثر على المزارعين. عدم توفر المحروقات في فترة من الفترات، وكلكم بتعرفوا يعني حتى هذا البيت انقطع،
0: صحيح،
1: أدى لأنه المزارع بطل يربي، الفقاسة بطلت تفقس، صار في نقص حاد بالسوق.
0: يعني إحنا بنحكي ممكن نحكي عن عدد كبير من المزارعين أغلقوا أبواب مزارعهم بالفترة الأخيرة، بالفترة الأخيرة تحديدا.
1: طبعا أنه أخت ريهام أنت بتحكي يعني في بعض المزارع اللي متعودة على الوضع، كان عندها

0: بدي غاز، طب الصوص بده تدفئة، الدنيا برد. ف يعني اللي بنشهده الآن هو عدم توفر الدجاج بالأسواق، لأنه ما كانش في تربية، ما كانش في صوص، وبتعرف السوق عرض وطلب، الشيء المفقود بده يرجع.
1: صحيح، يعني ممكن يضل هذا الأمر لأشهر قادمة على نفس الحال اللي إحنا عمالنا بنعيشه حاليا نتيجة كل الظروف اللي إحنا بنحكيها أو القائمة والموجودة.
0: نعم، ومرشح للارتفاع كمان أكثر، يعني ممكن يستمر لأربع خمسة أشهر، وممكن يرتفع لسعر أكثر من هيك.
1: كم ممكن يوصل؟
0: أنت بتعرف لسه إحنا مقبلين هلا على عيد الأضحى،
1: صحيح،
0: وبالنسبة للعيد يعني هو بسموه عيد اللحمة الحمراء، بس الناس وضعها ماكل هوا، فراحين يتجهوا للحمة الدجاج، يزيد الطلب عليها، وخاصة لحم الجرم. ف يعني أنا ممكن، يعني هو هلا بنباع قاعد بالسوق بأسعار لسه ما وصلتش الأسعار اللي وصلتها قبل، بس مرشح إنه كل ما قربنا من العيد إنه يرتفع شوي. يعني هلا إحنا بنبيعه بالمزرعة ب12، هذا بريشو بدون عمولات، بدون ما يوصل للمستهلك، هذا التاجر الكبير بأخذه من المزرعة ب12.
1: المستهلك كم اليوم بياخذ سعر كيلو الدجاج تقريبا، سعر تقريبي
0: حاليا ممكن 19 عاد بالبيع بالسوق،
1: ومرجح للارتفاع مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.
0: طبعا ممكن انا متوقع انه ممكن يوصل كيلو اللحم الدجاج ل 23 24.
1: يعني احنا بنحكي اليوم مش بس المواطن المتضرر، حتى المزارع كمان متضرر نتيجة كل هالظروف، يعني المواطن والمزارع تنابي نفس الخندق لانه كنا متضررين من هالظروف اللي بنمر فيها. شو ابرز التحديات اليوم اللي حكيت كتير عن الاسباب والدوافع وشو اللي عماله بيصير مع المزارع، لكن اكبر تحدي بيواجه المزارع اليوم ايش هو؟
0: اكبر تحدي بيواجه المزارع هي الامراض اللي بتصيب المزارع. يعني انت اقتراحان بجوز ما عندك خبرة في المزارع، بس لما يعني مثلا انا شخصيا قبل دورتين صاب بالمزرعة اللي عندي نيوكاسل، ومع اني كنت متخذ كل الاجراءات الاحتياطية ومطعم مرتين، بس خلاص هذا يعني مرض وباء اذا انتشر في منطقة بصيب كل المزارع، وبيدت عندي نص المزرعة خلال يومين. فأنت تخيلي بضرب واحدة خلال يوم أو يومين خسرت فوق 80,000 شيك. فمن التحديات هو ما فيش رقابة حقيقية على المزارع اللي بصير فيها إصابة أمراض وبائية، يعني اللي بصيروا تجار الدم يأخذوا هذا الجاج قبل ما يموت ويذبحوا ووزعوا بالأسواق، وهذا الحكي ممنوع، لازم يتم إبادة المزرعة والدولة تساهم المزارع في عملية الإبادة، يعني إنه بنعوضه. لكن لما المزارع يوقف لحاله بده يبيع الدجاج اللي ضل، طبعا هذا الدجاج مصاب وما بصيب الإنسان بالمرض بالنسبة يعني بالواقع، بس راح يخلي المرض ينتشر بين المزارع التانية بسهولة. فبتكوني قاعدة بتربي بأمان الله، ما بتشوف المزرعة ضربت عندك. شو اللي صار؟ اللي صار إنه ما في إجراءات وقائية.
1: معناها شو المطلوب اليوم لدعم قطاع الدواجن من ناحية متابعة ورقابة، إنه هل في عنا أمراض، هل في عنا انتشار أوبئة وما إلى ذلك؟
0: يعني إحنا من الناس نطلب من الدولة كل إشي. لازم تصير في جمعيات زراعية خاصة اللي تدعم المزارع والمزارع يكون جزء منها، يعني هاي الجمعيات انت بتشاركي فيها بنسبة معينة من الاشتراك، وهي بتتحمل في حال، طبعا هو براقب القطيع عندك طول الوقت، وفي حال ما صار عندك شيء لا سمح الله مرض او غاد، هم بيتحملوا جزء من الاعباء. هاي الجمعيات منتشرة في كل العالم إلا مش موجودة عندنا.

0: طيب اليوم كمزارعين قديش بيحتاج انه يكون في وعي كبير من المواطن حتى يتفهم كل الظروف اللي بمر فيها المزارع؟ علشان دائما بصراحة المواطن يمكن ما عنده الالمام الكافي بكل الظروف والتحديات اللي بمر فيها المزارعين. فلهيك اليوم حبينا انه نتحدث مع حضرتك باشمهندس إيهاب ونعرف الظروف اللي بتمر فيها كمزارعين والتحديات الكبيرة اللي موجودة عليكم واللي أدت إلى ارتفاع أسعار الدجاج. وبالتالي اليوم شو رسالتكم للمواطن لحتى يكون كمان داعم لإلكم؟
1: يعني الله يعين المواطن، يعني إحنا جزء منه كمان.
0: صحيح.
1: الله يعين المواطن اللي لحد الآن لا معاشات أخذ وانقطعت سبل العمل في فلسطين اللي جوا في إسرائيل. الوضع وخاصة طول كرم، يعني أنا مرات بزور مدن تانية وبشوف يعني عرب الداخل، عرب إخواننا 48 مليين المحلات، مليين المطاعم، باجي على طول كريم مدينة منكوبة بجميع المواصفات. فإذا التاجر ما بيشتغل والموظف ما بياخد معاش، الحلقة الاقتصادية انقطعت. يعني أنا صراحة بدي أحكي لك، أنا عاجز عن إني يعني أوجد حل. يعني الاقتصاديين اللي في البلد كلياتهم عادين بيحكوا إنه ممكن تنقطع المعاشات. إحنا أمام كارثة حقيقية. المواطن يعني بدي شيهم يصير يسبوا علي هلا،
0: لكن إحنا بنوصف الواقع اللي بنمر فيه حتى لو كان صعب، وحتى لو مش الشيء اللي حابين نسمعه ولا اللي المواطن بحب انه يسمع يعني التوقعات المستقبلية، لكن هذا الواقع وهي المؤشرات كلها بتدل على وجود هذا المستقبل. يا رب انه احنا يعني يكون حالنا افضل من هاي التوقعات كلها.
1: يعني بدنا نشد على الأحزمة جميعا. الاشي اللي ما فيه له لزوم بلا منه بصراحة. يعني احنا مقبلين على وضع بجوز الشعب الفلسطيني لسه ما شافه. وبجوز هذا يكون مخطط يعني صهيوني بامتياز انه يوصلونا لهاي المرحلة. فلازم نكون ايد واحدة ونتكاتف مع بعض. المواطن نفسه يعرف حدوده ويعرف الامكانيات، وكمان انه الشغل اللي ما بتلزمني ما بدي اياها، خلاص بركز على الاساسيات. طبعا قطاع التجار بجوز الملابس، الكنادر، بجوز ما يعجبهم مش كمان هذا الحكي، بس برضو يعني احنا لازم نعيش في واقع مرير بعدين بنمر فيه، ولازم نستوعب.
0: يا رب تكون الايام الجاي ايام افضل واحسن ان شاء الله، يكون في بوادر خير إن شاء الله يا رب العالمين. باش مهندس إيهاب يسعد صباحك يا رب، شكرا كتير لك على دائما تواجدك وإيانا في برنامج طلة فجر. في هذه المرة تحدثنا عن الأسباب الرئيسية وراء هذه الأسعار اللي بتشهدها أسعار الدواجن. شكرا كتير لك من جديد المهندس إيهاب غزالي، يسعد صباحك يا رب. صاحب مزارع غزالي النموذجي، صبحك بكل الخير. وهاي رسالة من مواطن ومن مزارع للدجاج، قديش إحنا لازم ننتبه لو واقعنا ولحياتنا القادمة، ونأمل أنه يكون في تحسن بكل الظروف اللي عمالنا بنمر فيها، ويكون في هناك حكمة ورشد في كيفية إدارة هذه الأزمة اللي بنمر فيها المواطن الفلسطيني. كاملين معكم متواصلين وإياكم مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء في برنامج طلة فجر، ولدينا الكثير من المحطات اللي رح نتحدث عنها ونتناولها في برنامجنا الصباحي. لكن هلأ حاليا بدنا نروح لفاصل ونرجع نكمل معاكم ببرنامج طلة فجر، فخلوكم وإيانا.

0: يا صباح الخير، يا صباح الفل والياسمين، صباح الهمة والنشاط، صباح الصحة والعافية. خلونا دائما نكون منتبهين لصحتنا وعافيتنا وننتبه لأكلنا، والحمد لله رب العالمين بلادنا فيها خيرات كثيرة، فعلشان هيك خلونا نستغل هاي الخيرات بالشيء الإيجابي. والحمد لله يعني دائما لما بنعمل أو بيكون في عنا هدف إنه إحنا نهتم بصحتنا، نخفف من الأكل غير الصحي والوجبات السريعة، وبدنا نبدأ نتوجه نحو الطعام الصحي. الطعام الصحي جيد، لكن بدنا نفهم شو بناكل وشو الكميات اللي بنستهلكها. واليوم في عنصر، هذا العنصر من غذائنا، في ناس ما بتتناوله نهائيا وهذا الشيء خاطئ، وفي ناس بتتناوله ولكن بطريقة غير صحيحة. فعلشان هيك احنا اليوم جايين نضع النقاط على الحروف بما يتعلق بالفواكه، من الأصناف الأساسية المطلوبة ضمن غذائنا اليومي. الفواكه اللي طالما ارتبطت بالأكل الصحي والفيتامينات والطاقة والحيوية، لكن هذا الأمر ما بيعني انه احنا بنستطيع تناولها بدون أي حساب للحصص اللي بنتناولها وشو النوع اللي احنا بنتناوله من هاي الفواكه. ناس بتعتقد انه السكر الطبيعي اللي موجود بالفواكه ما بيسبب أي ضرر لصحتنا أو ما بيزيد من السعرات الحرارية، فبيوقع كثير بهذا الخطأ وبيبدأ عنده مشكلة الإفراط في تناول الفواكه، بيحكي أنا ما بدي أكل سكريات مصنعة من شوكولاتة وغيرها، وما بدي أكل خبز وما بدي أشرب كولا، بس أنا بدي أكل فواكه. مع العلم في عنا أصناف كثيرة من الفواكه تناولها بشكل مفرط بتكون هي مضرة أكثر من إنها جيدة. متى بتكون الفواكه مفيدة فعليا ومتى بتتحول لسبب في زيادة الوزن أو رفع نسبة السكر في الدم، وكيف بنحدد الحصص اليومية المناسبة لإلنا ولجسمنا؟ تعالوا نتعرف على كل هذه التفاصيل مع أخصائية التغذية الأستاذة ياسمين السلمان من مركز دكتور دايت. صباح الخير، كيف صباح الحال أستاذ ياسمين؟
1: أهلين، هلا،
0: طمنيني عنك.
1: الحمد لله،
0: كيف تمام. الصحة كل شيء تمام؟
1: تمام
0: الحمد لله. الفواكه يعني الفواكه، قبل ما إحنا نحكي، طبعا إحنا كنا بحلقات ومع أخصائيين وأخصائيات تغذية دائما بنحكي إن نتجه للأكل الصحي، بدنا نبعد عن الأكل غير الصحي. الأكل الصحي بيكون من خلال حصص تناول البروتين، الفيتامينات، وحصص كمان من الفواكه. في ناس بتحكي لك خلاص أوكي، طالما أنا ممنوعة من الكولا وممنوعة من الخبز وممنوعة، بعود بالفواكه وببدأ أكل الفواكه على كيفي وخاطري، بس ما بلاقي نتيجة. ما بعرف شو الصح بكيفية تناول الفواكه، فبدنا نعرف منك الصح اليوم.
1: أول شيء بدي أشكرك على المقدمة حلوة.
0: يسعد صباحك.
1: مزبوط، يعني في كتير من الناس اللي بتجهوا للتعويض بالفواكه. إحنا ما بدنا نقول الفواكه مضرة، الفواكه كتير مفيدة، ولكن كل إشي إحنا بدنا نحكي عن تنوع النظام الغذائي وكمان الكميات الحصص. يعني ذكرت الأكل الصحي مزبوط. هلأ كلمة أكل صحي لحاله مش صحيحة، غير كافية، خصوصا إذا إحنا بدنا نتبع نظام غذائي نفترض لتنزيل الوزن. يعني أنا حاب أخفف وزني، مش باكل صحي قد ما بدي، ممكن هذا الإشي يحبطني وأنا ما أنزل بالوزن مع أني أنا باكل أكل صحي. وكثير شفت حالات مثل هيك، بيكون يركزوا على نوع دون الآخر. من ضمنها خلينا نحكي على اليوم اللي هو المثال الفواكه. كنت أشوف من بعض الحالات أقولك أنا باكلش مثلا، باكلش كتير، أكل صحي جدا، قاطع السكر، بس بحب الفواكه كتير، باكل قد ما بدي، مثلا بضيفوش بروتين، بستخدموا عصائر الفواكه الطبيعية. هلأ عصير الفواكه لو بدنا نحكي الطبيعي مقارنة بالصناعي طبعا أفضل، لكن ما نعرف أنه بيرفع سكر الدم، خصوصا الناس اللي مش بس بدهم تعمل حمية، بتعرفي في عنا ناس عندهم سكري.
0: صحيح،
1: إحنا بنحكي مش هلأ للشخص السليم، للناس اللي بدها تنتبه أكتر. برفع السكر في الدم، لأنه طبعا لو بنقارنه بأكل الفواكه الطبيعية، الفواكه الطبيعية فيها ألياف، دور الألياف بساعدة تخفيض مستوى السكر في الدم. فلما ناخد العصير إحنا بس بناخد العصارة اللي هي المي والسكر والفيتامينات الذائبة. طيب نيجي للفواكه اللي احنا هلا الدور الاساسي اللي بنحكي عنها مش بس العصائر. الفواكه لازم طبعا نحدد حصصها اجمالا، يعني توصيات من 2-4 حصص مش اكتر باليوم. وحجم الحصه بيختلف حسب نوع الفاكهه. هلا احنا جايين على صيف، فواكه الصيف جدا شهيه، بس ندير بالنا لانه هذا الخطا اللي كتير كنت اشوفه بين الناس اوقات، انه مثلا البطيخ هلا بلش بالسوق، صح؟
0: طبعا
1: هو اقل زي ما نحكي من ناحيه سكر وسعرات قليله وفيه مي، بس فيه سكر برضه. ما أكل قد ما بدي أكل بطيخة أقول إنه بدي مثلا أنحف أو ما برفعش السكر في الدم، هو كله مي، صح أغلبه فيه كمية منيحة من المي، فيه ألياف، فيه فيتامين A وC، بس كمان فيه سكر. لكن ده أقارن كمية السكر بالبطيخ نفس الكمية مثلا بالعنب أو بالمانجا أو بالتين، هدلاك أعلى.
0: جايين لسه على التين،
1: فهلأ أنا نحكي فيه أكل مقدار حصصي. تقريبا كمنا نحكي الحصص بدناش نعقدها من كوب ونص لاثنين كوب بطيخ، هن حصة واحدة.
0: لحظة عشان نفهم شو الكوب ونص، بدناش نحكي بطيخة ولا نص بطيخة ربع بطيخة إلا
1: بالأكواب ليه؟ لأنه في بطيخة صغيرة في كبيرة صعب شوي التحديد. فإحنا بنقطعه بنحكي يسوب بالأكواب المعيارية أو ما يشابه تقريبا زبدية الشوربة اللي مش كتير كبيرة، يعني لحد تنتين بكون هنا نحكي عن حصة واحدة، حصة من الفواكه تمام.
0: فاللي بيطلع لك حصة بطيخة عن جد بطيخة كبيرة، نحكي مثلا حزة بطيخة بتطلع قد بطيخة صغيرة.
1: فعشان هيك الكبير كتير مثلا هذا بدك تنتبه للكمية. فإحنا اللي بحب البطيخ كتير بالصيف وكنا نحكي بده يعمل نظام، الأغلب مثلا بقول لك خلص بطيخ بضغى عباء الفواكه نوعا ما خصوصا بموسمه، فإحنا إنا 3 حصص باليوم نقدر نوزعهم دول 3 حصص، ناخدهم بطيخ مثلا إذا إحنا كتير مغرمين فيه ما في مشكلة. أنت ماخدهون حسب كميتك، لكن بدي أكل عنب كمية منيحة بدون ما أحسب شوية بطيخ، أرد أكل مثلا تين زي ما قلنا، هون ننتبه أنه في سكريات عالية. لكن برجع بحكي أنا أحكي على الكمية، إذا بمشي على الحصص بضلني بالسيف سايد يعني بالموضوع آمن بكون إن شاء الله، وخصوصا أنه هاي الفواكه اللي غنية أكثر بالسكر زي العنب برفع سكر الدم بسرعة، عرفتي كيف؟ لأنه احتواءه كمية عالية من الجلوكوز، فالناس اللي عندها سكري مثلا ده تنتبه لهاي الموضوع. نفس الشيء بدي نزل وزن زي ما حكينا، الشخص العادي لسه شوي مش نقول احنا أفراد بس يعني وزنه خلينا نقول سليم، نظام الغذائي سليم فيش عنده مشاكل، لو أكل بزيادة بكون أبدا مش تأثيره زي لما أكل أشياء سكرية تانية. ليه؟ لوجود الألياف. يعني سبحان الله وجود الألياف بالفواكه بتساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم أكثر، ولكن بالنهاية هي اسمها سكريات نأخذها إحنا بجسمنا، ترفع الأنسولين، بس في فرق بين أرفعه عالي زي لما أكل إشي حلو سريع، ووجود الألياف بالفواكه اللي هي بتخفض ارتفاعه أكثر بالدم، يعني ما بترفع الأنسولين بسرعة. فهون الفواكه صحية أكثر من السكر، طبعا صحية، بس نفهم انه سكر الفاكهة برضو بيرفع سكر يعني سكر الدم، ولكن بشكل ابطأ من السكريات العادية.
0: وخاصة انه احنا بنحكي كمان في ناس بتحكي لك خلاص انا بعتمد على الفواكه وبحمل العناصر الغذائية المهمة مثل البروتين من الالياف وغيرها، يعني البروتين مهم كتير في حياتنا.
1: هذا خطأ اوقات بقع فيه وبجوز بلاحظة اكتر بين الصبايا، في قلة ممكن ناكل احنا بروتين خلال اليوم بس وجبة واحدة غير كافية، يعني احنا بنحسب على احتياجنا كم جرام نحتاج بروتين من اليوم، فلما بنخفض وزننا او بنحافظ خلينا نقول ننوع نظام صحي سليم وممكن يكون هدفه زي ما قلنا نزول الوزن او المحافظه على الوزن، مش ضروري نزول الوزن، لازم يكون في بروتين على الاقل ب3 وجبات رئيسيه. البروتين موجود بالبيض بالجبنه باللبنه، ممكن ناخده بالتونه بالاسماك بالدجاج اللحمه، فننوع. فهاي الاشياء
0: حتى الحمص الحب كمان
1: طبعا البقوليات. انا حكيت بس مصادر البروتين البيور بدون نشويات. هلا في عندنا نوع تاني من البروتين، بروتين نباتي موجود بالاشياء النباتيه زي البقوليات والحبوب، ولكن هون نحسب حصه نشويات زائد حصه بروتين، يعني ننوه برضو إلى هاي القصة. فالبروتين كتير ضروري، والخضار كمان ضروري إنها بتعطينا ألياف وفيتامينات، بتشبع بتساعد على عمل الجهاز الهضمي بشكل صحيح. فالتنويع مهم، والنشويات أنا ما بقول اقطع النشويات ولكن ننظم، يعني لما بدنا ناكل نشويات باليوم ننتبه للي بدي مثلا عنده سكري، أو نرجع نحكي لموضوع نزول الوزن بدنا ناكل مقدار حصص باليوم معينة. طبعا هي تختلف حسب السعرات وحسب الشخص قديش وزنه وكم بده ينزل والأهداف اللي حاططها. تمام بنحدد الكمية، ممكن نصغر الكمية مش نقطعها، لأنه أكلنا العربي أنا برأيي بيعتمد على النشويات. هلا في ناس بتكون متشجعة أولها متحمسة بتقطع الكربوهيدرات بتنزل، بقولكيش بتنزلش بس قديش نضاين، هي أول سؤال. تاني سؤال، لما أنا أقطع الكربوهيدرات وأرجع لها برجع لها بقوة لأنه شعرت بحرمان، فبزيد الوزن أسرع من أول.
0: عشان هيك مهم جدا إنه إحنا لما بدنا نبدأ بأي نظام ما نبدأ بالحرمان، نبدأ بالتقليل.
1: صحيح التقليل
0: هذا مفيد على الكل،
1: يعني هاي أسهل نصيحة للناس اللي بينزل وزن حتى لو مش كان بده يتبع نظام. في ناس يحبوش يقولك أنا الالتزام، أول شيء نقلل نشويات تقليل مش حذف، نستبدلها بالألياف الأشياء اللي فيها ألياف أو الأشياء اللي فيها قشرة زي النخالة، زائد أنه نضيف البروتين بكل وجبة، نحدد السناكات وزي ما قلنا مثلا مقدار الحصص من 2 لـ3 بكفي، 3 بكفي بالنهار اللي بدي يخفف وزنه، أزيد المشي، أنام منيح، كتير مهم هاي الموضوع النوم مثلا، ويكون بالليل أكثر من أنه بالنهار للناس اللي بسهروا كتير لوجه الصبح. وهاي هون في عنا هرمونات تلعب في دور في نزول الوزن، وبالتالي النوم الصحيح يعني نقول 6 ساعات بتكون بالعتبة بالليل. هدول ضروريات مشان أنا يعني جسمي يقوم بوظائفه، زائد تساعدني على نزول الوزن أخفف هرمون الكورتيزول هو مسؤول عن التوتر كمان. فهذا الإشي بيساعدنا كل هاي الأمور على ضبط مستوى السكر في الدم زائد نزول وزن صحي وكويس وآمن خلينا نقول.
0: طب وحكيتي الصيف جاي وخيرات الصيف كثيرة من الفواكه وعندنا العنب صحيح. وما أدراك ما العنب
1: يعني العنب
0: بأشكال وأنواع وبارد
1: صحيح.
0: صيفية
1: زاكي بدناش نقول
0: ومع الفطور زاكي ومع الغداء زاكي ومع العشاء زاكي وسناكات زاكي. بس كمان يعني العنب ما هو برضو كمان تعرفي وين بحس إنه أكثر لسه مش عند الناس اللي بدها تنزل وزن عند الناس اللي معها سكر
1: مزبوط صح لأنه هو أغنى إشي معروف بالجلوكوز سكر الجلوكوز اللي هو بيرفع بسرعة سكر الدم. فلما بدنا ناكله إحنا ما بنقول ممنوع ياكله لكن حفنة صغيرة بكفي يعني تقريبا من 14 ل 17 حبة إذا نحكي بالحبات. هو في قطف كبير وفي صغير
0: لا مش القطف الكبير القطف حبات أنا خلينا على الحبات
1: يعني ما يعادل تقريبا حفنة أو منقول من أربع حسب حجم الحبة طبعا من 14 ل 17 هي مش للتعقيد دايما أنا بفهم المراجعين أو الناس وإنما هون لضبط الموضوع وأكون أنا حاسبة مشان ما يرفع سكر كتير بس ومش ضروري ناخده أكتر من مرة باليوم النوع يعني أنا أكلت عنب حفنة خلينا نقول اليوم ممكن أخذ شيء تاني أخف سكر بطيخ كذا هيك زي ما ذكرنا الخوخ
0: نقطة جدا مهمة فواكه أشكال وأنواع
1: طبعا
0: أنا بدي ألتزم بنوع واحد بدنا ناكل موجود عندنا في البيت الحمد لله صحيح. إن شاء الله رب الخير عندنا وعندكم وعند الجميع. بس في ناس بتحب تشكل وتنوع فبشو بتعمل بتروح بتاخذ كوب من الخيار بتحكي لك ياسمين سلمان قالت كوب من البطيخ وحفنة من العنب وكمان إشي وبتاكلهم كلهم نفس النهار
1: اذا مشيت انا طلع هو اذا اخذ كوب بطيخ ولا كوبين وحفنه من خلينا نقول عنب لحد هلا هيك اموره تمام
0: بالنهار
1: بالنهار
0: بس بالمقابل شو بده يكون
1: ثلاث كمان باليوم اذا هلا بدي اضيف سكريات تانية لا بدي انتبه يعني احنا بدنا ناخذ بسناكات هون نعتمد على الفواكه مثلا اخذت انا سكري طبيعي من الفاكهه موجود الياف ممتاز يعني احنا بنقول للشخص اللي ما بده ياخذ سكر بس يدخل سكر الفواكه والسكر الطبيعي الموجود بالاكل تمام هيك اموره منيحه يعني زي ما قلنا 2 ل3 حصص مش اكثر وخصوصا الموضوع اللي عنده الناس اللي عندها سكري هو هون مش عامل إجرام ولا مخربش يعني لحد هلأ كويس. أما إذا بدي أكل مثلا 2 كوب بطيخ أرد أكل عنب مش محسوب أرد بالليل هلأ إحنا مشكلتنا أوقات ما بنحسب بالنهار ما بيجي أخلي الواحد بجوع بقولك بحط صحن فواكه أنا ما تعشيت بس أكلت صحن فواكه أنا هاي الطريقة مش كتير بعتمدها مع الناس وما بحبها خلي الفواكه ضمن سناكات معروفة إذا أنت حدا بفضى بالليل وبحب يأكل بالليل ما عندي مشكلة ضمن حصصك إذا برجع بقول نفس الكمية ضمن الحصص ما في مشكلة ما من عقد الناس لكن أنا ما أكل بالنهار فواكه كتير أو منيح عشان نقول كتير وأنهيته باليوم لأنه ظنا منا أنه العشاء بنصح العشاء إذا أنا بعرف يعني أنوع زي ما ذكرنا بالبداية أنه فيه بروتين وكربوهيدرات خضار أو يا ستي بروتين وخضار وأكل حصة فواكه جنبه أوكي ألغي العشاء كله وأكل سلطة فواكه أو صحن فواكه إحنا هون خطأ دمر حالنا
0: وهذا كمان أنت طبقت للموضوع
1: وبرفع السكر
0: الوقت كمان بيلعب دور كتير كبير في في وقت إنه متى أتناول حصص الفواكه
1: هلا ما في وقت محدد صراحة
0: لا بس إنه كمان بالليل يعني زي ما حكيت إنه ألغي العشاء وأحط سجاد فواكه
1: أنا علقت هنا إنه بالليل لأنه مش لأنه ممنوع أكل فواكه بالليل لا أنا قصدي إني لغيت العشاء
0: بالضبط
1: عرفت أنهيت يومي بسكر ومش كمية محسوبة وقت بقولك بحط أنا صحن فواكه ممكن تتعدى 4-5 حصص وأنا ماكل بالنهار حصتين فبصير هون أوفر الوضع يعني كتير تمام زائد لما نلغي العشاء إذا كان العشاء اللي بحكي عنه العشاء العادي الصحي اللي من أكل بيتنا هو بدي يحتوي على بروتين وشوية خضار قلنا وشوية نشويات فالناس بتفكر لما أنا ألغي العشاء وأكل فواكه بنحف أسرع لا بالعكس إذا خليت أنا هون ممكن ينزل الشخص ينزل عضل مع الوزن أنا ما بدي ينزل مثلا عضل بدي ينزل دهون صح فدايما بقول لهم خلوا حصة البروتين على العشاء ضرورية ما تلغوها إذا أنت ضايل لك حصة من حصص الفواكه بضيفها مع حصة البروتين اللي بدي أكلها تمام هاي فكرة كمان فكرة تانية مشان نخفف شوي من يعني موضوع السكر وبتصير مشبعة ممكن نضيف للسناكات الفواكه زي اللبن الزبادي كتير منيح إحنا هون فيه دهون وهو عبارة عن كالسيوم يعني بروتين كمان وبضيفه مع الفواكه فدايما السكر مع الإشي اللي فيه دهون وبروتين بصير امتصاصها أبطأ هضمها أبطأ وبالتالي تأثيرها على رفع سكر الدم بكون أفضل دايما نضيف الفواكه برجع بقول مع أشياء فيها بروتين أو دهون بتقلل امتصاصها بسرعة في الدم
0: حلو.
1: فهاي فكرة برضو كويسة
0: حلو.
1: للي بيحب يضيف الفواكه مع اللبن
0: يعني ما يأكلها
1: يعني ممكن أنا وجبة خفيفة عشاء هون بقول مثلا صحن لبن زبادي ضفت قطعت فيه مثلا فواكه حطيت سواء موزة فراولة تفاحة عادي مش مشكلة أنا حلو. ضمن حصصي زي ما بقول وأكلت إشي زاكي بنفس الوقت مفيد وخفيف هنا كويس، يعني فكرة حلوة زي ما نقول.
0: يعني إحنا هنا تناولنا الموضوع بأكثر من طريقة، إنه التوقيت مهم، الحصص مهمة، التنويع كمان مهم، وقديش مهم إنه أنتبه. أنا إنسان عادي، إنسان حابب إني أنزل وزن، وأنا إنسان مثلا بعاني من مشكلة صحية، السكر أو حتى مقاومة الأنسولين كمان، لأنه هذا الموضوع بيلعب دور كتير كبير. وفي ناس مثل ما حكينا إنه بيحبوا الفواكه يتناولوها على شكل عصير،
1: صحيح.
0: فمهم إنه أعرف كمان الحصة نفسها اللي أنا بدي أخذها عادي لو عصرتها مثلا وأخذتها عصير، ولا أيهما أفضل؟
1: الأفضل أكيد أنا أتناول فواكه زي طبيعية زي ما هي. إذا بدي أخذ عصير أجع بالي، يعني النص كوب عصير هي بدل حصة فواكه، تمام؟ هيك بنحسب. أنا أخذت كوب كامل اللي هو تقريبا 240 مل 250، بنحسبه عن حصتين فواكه. هيك اللي بدي يكون الحساب. لكن إذا بنرجع نقول مين أفضل، الحبة أفضل لوجود الألياف. العصير ما فيه ألياف، بس باخد سكر وفيتاميناته، فإحنا بنقول كل الحبة زي ما هي بكون أفضل.
0: حلو. اليوم بدنا نصيحة ذهبية نختم فيها لقائنا، تحب تقدميها للأهالي والمواطنين للمشاهدين لحتى يتناولوا الفواكه بطريقة ذكية صحية وفيها نسبة عالية من الوعي؟
1: أول شيء أنا بحب أحكي لهم دايما التنوع كتير مهم، ما يحرموا حالهم من نوع فواكه، يمشوا على مبدأ الحصص زي ما قلنا، أكل أكون ذكية باختياري حسب برضو أنا شو أكلت بنهاري، أعرف أختار. فهذا الطريقة كتير بتساعدني إني أنا أنظم سكر الدم، يعني إذا كان نهاري شوي فيه خربشة فيه سكريات تانية، أجع بالي خلص أكل فواكه، بختار الأقل سكري سكريات. فنوعوا بالحصص، لكن أو بالأنواع، لكن امشوا على مبدأ الحصص، أسهل بكتير. والحصص كتير هلأ سهل إنه نطولها أو نبحث عنها، قديش من كل فواكه مقدار قديش أكل منها. مثلا التفاحة حبة متوسطة، المانجا نص حبة أو بنقول نص كوب، البطيخ زي ما قلت لك من كوب لكوبين، العنب نرجع بنقول بالحبة تقريبا من 14 ل17 حبة، وهيك نقيس على هذا المنوال. فنعتدل بأكل الفواكه، أكيد إن شاء الله بنضلنا أمورنا كويسة، بنحافظ على سكرنا وسكر الدم. وإذا كنا حابين ننزل بوزن ننزل بالوزن، أو حتى لو شخص سليم برضه زي ما قلنا لأربع حصص مش أكتر من هيك، عشان أنا أضلني محافظة على رشاقتي ولياقتي وأموري تمام.
0: النوم الكافي كمان كتير
1: صحيح.
0: مهم. كل التحية والاحترام، شكرا كتير لك أستاذة ياسمين السلمان، أخصائية تغذية في مركز دكتور دايت. يسعد صباحك، يعطيك ألف عافية، مشكورة على كل هاي النصائح اللي قدمتيها للمشاهدين والمستمعين. موضوعنا الصحي اليوم كان بيتعلق بالفواكه، صححنا بعض المفاهيم المغلوطة في كيفية تناولنا للفواكه، قديش الحصص، أنا كمريض سكر، كحدا بيعاني من مقاومة الأنسولين، حدا حابب أنه ينزل بالوزن، كيف إذا بدي أخفف من أكل النشويات بدي ألجأ للفواكه، أعرف كيف الحصص اللي بدي أكلها وأتناولها خلال نهاري من خلال الحصص. شكرا كتير لك ست ياسمين. يسعد صباحكم مشاهدينا ومتابعينا، مكملين معاكم، بدنا نروح لفاصل ونرجع نكمل من جديد وإياكم في برنامج طلة فجر، خلوكم معنا.

0: صباح الخير من جديد لكم مستمعينا الكرام مشاهدينا الأعزاء. صباح العسل والفل والياسمين, صباح نهار جديد اليوم مشاهدينا ومتابعينا. حكينا بمواضيع مختلفة ولكن حاليا رح وصلنا للمحطة الأخيرة والختامية من مشوارنا الصباحي لليوم نهار الثلاثاء. وفي هذا الموضوع اليوم رح نناقش جدا موضوع مهم بما حدث وكان موجود في طول كرم بالآونة الأخيرة وتحديدا بقصة ما يتعلق بسرقة الذهب من محل الماسة شنتير للمجوهرات في طول كرم. تطور ما زال بيثير الكثير من علامات الاستفهام في الشارع الكرمي. ترجع للواجهة من جديد قضية سرقة محل الماسة شنتير للمجوهرات في طول كرم, هاي الحادثة اللي وصفت بأنها من أكثر القضايا جرأة وتعقيدة خلال الفترة الأخيرة, مش بس بسبب حجم المسروقات كمان بطريقة التنفيذ لهذه العملية عملية السرقة والظروف المحيطة فيها. أصحاب المحل وبعد مرور أشهر على الحادثة ما زالوا بيطالبوا بكشف الحقيقة كاملة ومعرفة من يقف خلف هذا الفعل واستعادة ما تم فقدانه, في وقت بيأكدوا في أنه استمرار الغموض بفاقم من معاناتهم بيزيد من حالة القلق وفقدان الشعور بالأمان. رح نكون معاكم أكيد بحديث خاص مع إدارة وأصحاب وأسرة الماسة الشنتير, لأنه إحنا بنحكي يعني عن هاي المطالبة المستمرة ومعرفة تفاصيل هذه القضية والمطالبة كمان باستعادة ما تم فقدانه. وبين مطالبات العائلة وكان في تعهدات رسمية بمتابعة الملف على أعلى مستويات, بيكون السؤال الأبرز وين وصلت يا ترى التحقيقات فعليا ولماذا لم يتم الإعلان عن التوصل إلى نتائج هذه القضية والكشف الكامل عن ملابسات هذه السرقة. في هاي الحلقة لليوم نفتح هالملف من زوايا كافة ورح نتحدث أكيد مع ضيفنا اللي بينضموا إيانا من خلال اتصال الهاتفي, مفيد الشنتير صاحب شركة الماسة الشنتير للذهب والألماس. مفيد يسعد صباحك.
1: الله يسعد صباحك وصباح جميع المستمعين يا رب.
0: صبحك بكل الخير. يعني إحنا بنحكي مر وقت طويل على وقوع هذه الحادثة, اليوم شو شعوركم وأنتوا عمالكم لازلتوا لغاية اليوم بتطالبوا بحقوقكم, بتطالبوا بأنه يكون في متابعة لهذا الملف بشكل مستمر لحتى نوصل لنتيجة الكشف عن ملابسات ما جرى وحدث معكم, وهل ما زلتم تشعرون أنه العدالة لم تتحقق لغاية اللحظة بقضية سرقة الذهب والمجوهرات من الماسة الشنتير؟
1: طبعا رغم طول المدة ورغم طول هاي الفترة إلا أننا يعني مصرين أنه نضلنا وراء حقنا, ورح نضلنا وراء حقنا لأنه اللي راح منا مش إشي قليل مش إشي بسيط, وما زلنا من ناشد ومنطالب الأجهزة الأمنية ومنطالب, يعني الملف موجود حاليا في النيابة العامة وفي النيابة العسكرية, نطالب كل الجهات المسؤولة بمتابعة قضيتنا وأنهم يوصلوا للحق, يوصلوا للنتائج. نستنى في النتائج لغاية الآن, إلا أنه لحد الآن لا يوجد أي نتائج غير أنه في متهمين في موقوفين, إلا أنه مش واصلين للذهب المسروق.
0: طيب اليوم لما احنا بنحكي عن طول المدة وما في نتائج, في معلومات جديدة, في تفاصيل جديدة قدرتوا انكم تحصلوا عليها من خلال استمرار عمليات التحقيق رغم عدم الوصول الى نتائج اخيرة وختامية؟
1: يعني احنا اكثر اشي بهمنا في قضيتنا اللي نوصل للذهب المسروق, لأنه كل التطورات اللي قاعدة بتصير ما بتوصل للذهب المسروق.
0: طيب اليوم معناها بعد طول هاي المدة شو المطلوب؟ أنتوا اليوم اتعرضتوا لواحدة من أكثر القضايا تعقيد, مثل ما حكيت مش بس بحجم المسروقات إنما كمان بطريقة تنفيذ هذه العملية, عملية معقدة, لازالت إجراءات التحقيق مستمرة للأسف لغاية اليوم رغم طول المدة عدم التوصل إلى نتائج. لكن اليوم بعد كل هالمدة شو مطلبكم الأساسي؟ في توجهات كثيرة بأنه ضغط نفسي عشتوه, دفع البعض منكم التفكير بالهجرة، كان في هناك توجهات، يعني زي ما بنحكي مصابكم جلل، كان في توجهات كثيرة بالتفكير وبالآراء نتيجة عدم تحقيق العدالة بهاي القضية لغاية اللحظة اليوم. ومع طول هذه المدة إيش التوجهات، إيش المطالب الأساسية اللي أنتوا بتطالبوا فيها اليوم؟
1: مطلبنا الأساسي نتوجه للقيادة الفلسطينية، لجميع قادة الأجهزة الأمنية ولسيادة الرئيس أبو مازن على رأسهم، أنه هاي القضية تنحل وتتابع بشكل يعني بشكل مباشر، وأنه يطلعوا على نتائج التحقيقات اللي قاعدة بتصير فيها ويوصلوا للحق، لأنه يعني كمان مرة اللي رحلنا مش بسيط واللي اتاخذ منا مش بسيط. فمنناشدهم ومنطالبهم أنه يطلعوا على نتائج التحقيقات اللي قاعدة بتصير ويتابعوا القضية ويوصلوا للحق اللي راح منه.
0: الرأي العام دائما موجود، والرأي العام دائما بيكون في بعض الشائعات، بعض الأقاويل هنا وهناك. اليوم كيف ممكن أسرة الماسة شانتير تتعامل مع كل ما يتم تداوله من طرفكم اليوم؟ خلينا نحكي كمان عن بصراحة اللي مرتوا فيه مش سهل، اللي مرتوا فيه كتير صعب كعائلة. قديش اليوم عمالكم بتتشبثوا وبتحاولوا انكم تكونوا صامدين، لكن هذا الصمود لأي مدى راح يستمر معاكم؟ هل راح تضلوا مستمرين حتى لو كان ما كان في تحقيق العدالة يمكن نحكي، أو لو ما كان في هناك كشف واضح عن ملابسات هذه القضية، لأي مدى راح تضلوا صابرين؟
1: احنا بفضل الله يعني رغم اللي صار معنا ورغم لغاية اليوم عدم وجود أي تطورات في القضية أو وهي الشغلات، إلا أنه ربنا زارع فينا الحمد لله الصبر وصابرين ومحتسبين. هلأ لغاية إمتى ربنا أدرى يعني.
0: يا حبيبتي يسعد صباحك يا ربي. اليوم إحنا بنحكي زباين الماسة شانتير لساتهم بيحبوهم ولساتهم موجودين، وبالعكس زادت محبتهم وزاد التعاطف معاكم. رسائل كثير عمالها بتوصلني حاليا بصراحة من الزبائن، وأنا عمالي بحكي معاك مفيد، وبيحكوا أنه قديش إحنا بندعمكم، قديش إحنا واقفين معاكم، وقديش إحنا ما بنترك بصراحة الماسة الشانتير. هذا إن دل فبدل على محبة الزبائن، بدل على دعمهم لإلكم. قديش بعطيكم دافع لأنكم تضلوا مستمرين وتكونوا موجودين بالسوق بكل قوة حتى لو كان الوضع صعب؟
1: يعني بفضل ربنا انه محبة الناس ومحبة الزباين لإلنا ووقفتهم معنا هذا الاشي اللي شجعنا وساعدنا واعطانا كمان مدة بالصبر. فبنتشكر زبايننا وبنتشكر الناس اللي بيحبونا والناس اللي وقفت معنا كثير على وقفتهم معنا وعلى انهم اعطونا الطاقات اللي نكمل ونضلنا مستمرين.
0: يعني مفيد بصراحة، انا عملها بتوصلني الرسائل وتفاعلت معاها يمكن تلقائيا بالعقل اللاواعي، انه قديش في ناس بتحبكم كتير يعني، وبترد لكم الخير، وزباين من كل المناطق. اليوم زبون اللي بيجي مش بس من طول كرم، اللي بيجي من اخر الدنيا عند الماسة شانتير شو بنحكي له؟ انا بصراحة معجبة بكمية الحب والدعم اللي عمالها بتيجي جيكم من كل الزباين، ورسائل مباشرة عمالها بتوصلنا من خلال الواتساب لإلك شخصيا مفيد، وللوالدة كمان ولكل الأهل من أسرة الماسة الشانتير.
1: طبعا نحكي لهم نتشكرهم كثير، ونحكي لهم احنا راح نضل عند ثقتكم وحسن ظنكم اللي هو اللي بلشنا فيه أساس نجاحنا كان الصدق والأمان، ورح نضلنا عند هذا الإشي إن شاء الله.
0: إن شاء الله، كل التحية والاحترام. مفيد، محبتكم عند الناس والزباين كبيرة ما شاء الله، يعني صراحة مش عم بلحق رسائل، بس بقدر أجمل لك إياها إنه إحنا مع الماسة الشانتير، إحنا زبائن وكمان خاصة من أهلنا من الداخل، فكل الاحترام للأهل، للزباين، للمحبين الماسة الشانتير، وبنأمل إنه يكون في هناك تحقيق للعدالة بأقرب أقرب وقت ممكن ويكون في إنهاء لهذا الملف وتكون النتائج واضحة وكمان يكون في هناك استرداد لما تم سرقته. اليوم مفيد رسالتكم من خلال برنامج طلة فجر لكل الجهات المسؤولة وذات الاختصاص اللي عملها بتسمعنا، لكل شخص بيقدر أنه يكون مساهم بالدعم والإسناد لإلكم.
1: رسالتنا الأخيرة في البرنامج إن شاء الله أنه أولا في مناشدة طلعنا فيها لسيادة الرئيس أنه الاطلاع على نتائج التحقيق في الملف ونتمنى منه مقابلة لإلنا لأنه في كثير أمور يجب أن يكون بالاطلاع عليه.
0: يعني أنتم بتطالبوا أنه يكون في لقاء بينكم؟
1: طبعا لأنه في كثير من الأمور يعني يجب أن يطلع عليها في القضية بشكل عام. منطالب قادة الأجهزة الأمنية متابعة التحقيق والاستمرار بالتحقيق، مطالبة النيابة العامة والنيابة العسكرية أيضا بالعمل على التحقيق لأنه الملف الآن موجود في النيابة ملف تحقيقي إلا أنه لا يوجد أي تطور لغاية الآن، وهي هي مطالبي.
0: إن شاء الله يا رب بنأمل أنه يكون في هناك استجابة سريعة لهذه المطالب من أسرة الماسة شانتير ويكون في هناك تجاوب معاكم من أجل زي ما بيحكوها أنه يكون في نتائج نهائية وبأسرع وقت ممكن ومتابعة فورية لهذه القضية اللي لازالت لغاية اللحظة يعني علامات استفهام كثيرة وعلامات أسئلة كثيرة والرأي العام كمان له دور كبير، ولكن مطلب نأمل أنه يكون في هناك استجابة لهذا المطلب الأساسي اليوم من أسرة الماسة الشانتير. شكرا كثير لك مفيد، يسعد صباحك يا رب وصباح الخير.
1: وبتشكر تلفزيون الفجر على وقفته الدائمة معنا ومستمعين تلفزيون الفجر وزبائننا وكل من استمع لنا.
0: كل التحية والاحترام وشكرا لكل الأهل والأحباب اللي بعتونا الرسائل بحديثنا معك مفيد، كانت الرسائل موجهة لإلكم ورح أوافيك بهاي الرسائل من الأهل والأحباب ومن الزبائن اللي داعمين لأسرة وشركة الماسة الشانتير للذهب والألماس. يسعد صباحك مفيد إلى كل الوالدة ولمؤمن وللجميع لكل الطاقم من شركة الماسة الشانتير، يعطيكم ألف عافية.
1: الله يعافيك.
0: شكرا شكرا كتير لك يا مفيد، مكملين معكم مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء حتى وإن كانت المصيبة كبيرة حتى وإن كانت الواقع والمصاب جلل، ولكن دعم الأهل والأحباب دعم الأصحاب ودعم كمان المحبين والزبائن هذا بصراحة بيخلينا نصمد أكثر وأكثر. وخير مثال على الرسائل اللي وصلتنا لشركة الماسة يعطيهم ألف عافية، وإن شاء الله يا رب بنأمل أن يكون في تحقيق للعدالة بهذه القضية اللي شغلت بال الرأي العام وأيضا في البعض سماها قضية القرن في طول كرم. نأمل أنه يكون في هناك نتائج نهائية لهذه القضية. وبهيك بنكون مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء وصلنا معاكم للدقائق الختامية من برنامجنا لليوم، ختمناها بهذا اللقاء، لكن قبل ما نختم ونلقي عليكم التحيات الختامية في عنا تعليقات وصلتنا على سؤالنا التفاعلي، الطيبة الزائدة هل ممكن الطيبة الزائدة ممكن تضعك في مواقف ما بتليق فيك، هل بتوافق على هذا الموضوع؟ في ناس بتحكي إنه أوقات بتعرفنا على ناس غلط بس الطبع غلاب والأصل خير دائما. كمان الطيب الزايدة بتخلي الواحد يندم على كل شيء عمله، وأنا متوكلة على رب العالمين حتى لو وضعتني بأشد المواقف صعوبة. كمان من عبد الرحيم يحكي المعاملة بالأصل ما بتزبط مع كل الناس، في ناس لازمهم معاملة بالمثل. كثير من التعليقات كمان، وبدي أشكر كل من كان مشارك وإيانا بهاي الرسائل الصباحية، وصباح الخير للأهل للأحباب، صباح الخير للجميع مشاهدينا ومتابعينا رعاة برنامجنا اللي كمان بنكن لهم كل الاحترام. وبنختم من جديد مع رعاة برنامجنا شركة الماسة الشانتير للذهب والألماس، شركة البريق للمنظفات، تداول بأمان مع سياف آي الوسيط الأول في فلسطين، بنك فلسطين البنك الوطني الأول. وصباح الخير لشركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد، شركة غرغور التجارية التجارية، وكلاء سمارت ومرسيدس. تواصل للصرافة، أفضل الأسعار تجدوها لدى تواصل في طول كرم شارع باريس. صباح الخير كمان لرعاة برنامجنا شركة النسائم للصناعات الغذائية مستر عسلي، يسعد صباحهم. صباح الخير لشركة سنيورا للصناعات الغذائية عشرة عمر. زملائنا المرافقين معنا في كل صباح وفي كل إطلالة، في الهندسة الإذاعية أنوار الحش حمد، يسعد صباحك. في الإخراج على أحمد الجلاد، يسعد صباحك علاء. وكل زملائي وزميلاتي في طاقم تلفزيون الفجر، يسعد صباحكم كمان، صبحكم بكل الخير. ومني أنا ريهام أبو حبلة كل التحيات لكم مشاهدينا ومتابعينا وين ما كنتوا وإيانا في الاستماع والمتابعة. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
2: الصباح بيحلى بوجودكم معنا.
3: فجر أفأم،
2: أحلى صباح من فجر أفأم.

0: فجر اف ام. حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. رز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم رزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلت الظهر التجارية شداد 042 439 217.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
0: فجر أف أم.

0: كوفي بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ ما هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه.
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حاسه النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: يما بلال، تعال روح لمشوار.
5: وين؟
4: على السوبر ماركت.
5: شو بدك؟
4: جاج.
5: يعني من محل الجاج؟
4: لا، من السوبر ماركت.
5: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي، والبهارات من العطار، والجاج من محل الجاج.
4: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
6: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرى من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
7: سنيورة، عشرة عمر.
0: فجر أف أم.

0: الساعة الآن 10:00 صباحا بتوقيت فجر أف أم.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجاناً وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
0: فجر أف أم

البريك فجر اف ام. حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. رز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم رزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سيلة الظاهر التجارية شداد 042 439 217.

0: بالدقدها ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست يا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة، 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

كوميرشال بريك فجر اف ام.

0: وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
1: أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599 774068.

0: تنبض بالمحبة.
1: كيف استطاعت سنيورا عبر العقود أن تحصل على ثقة المستهلكين؟ أصبحت سنيورا الأولى في صناعة اللحوم المبردة والمعلبة في فلسطين والأردن باستخدامها أحدث تقنيات خطوط الإنتاج وأعلى درجات الجودة للوصول للقيمة الغذائية العالية، مما جعلها تستحق أهم التصنيفات والشهادات من الأنظمة العالمية.
2: الدفع الإلكتروني لتأمين مركبتك صار أوفر، راح تستفيد من خصم يصل حتى 10% عند دفع تأمين مركبتك إلكترونياً لدى شركات التأمين عبر قنوات الدفع الإلكتروني ومن خلال التسهيلات البنكية والمصرفية. بإمكانك تقسيط قيمة التأمين حتى 12 شهر وبدون أي عمولات. ادفع بسهولة واستفيد أكثر. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.bs.
3: فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

0: سنيورة أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس، عشرة عمر.
1: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

0: الساعة الآن 11 صباحا بتوقيت فجر أف أم. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.

0: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية، سائد الحواري الذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: اللي دايما فرحان جو مليان لعب وامان، لوجي لان هون العنوان،
2: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجي لاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى، للتواصل على 0566 88 18

بجودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك فيليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.

0: في طولكرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطولكرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1

في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق. فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد

الموجة على هالموجة 90.4 فجر FM.

0: الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام
1: لا تزال

0: بريك فجر اف ام. أساس كل بناء قوي الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متانة وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
0: فجر أف أم

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب، عالم تاني.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت، ادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
4: فجر أف أم

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني ما هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حاسه النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح

0: مكه تنبض بالمحبه.
1: سنوره اكيد افضل، اكيد جوده، اكيد خبره، اكيد عشره عمر. سنيوره القدس عشره عمر.
2: خليكي سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
3: فجر أف أم.

0: متنوعة بجودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك بليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: البيض الذهبي طبيعي 100% وبدون أي إضافات. دجاج يعتمد على الغذاء النباتي بنسبة 100%، معيار جديد في عالم الغذاء. البيض الذهبي متوفر الآن في المتاجر والمحلات.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام كله برغيف بلو.

0: سينيورا عشرة عمر.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.

لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

0: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختاري الحواري وجهزي لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: فجر أف أم.

0: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار، تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: خليكي سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
2: ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
3: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولي، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد

حبين فجر اف ام. البيض الذهبي طبيعي 100% وبدون اي اضافات. دجاج يعتمد على الغذاء النباتي بنسبة 100%، معيار جديد في عالم الغذاء. البيض الذهبي متوفر الآن في المتاجر والمحلات التي تهتم بالجودة. للاستفسار 05-944-9804-03.

أساس كل بناء قوي. الكازموز لمواد البناء: حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس. محلات الكازموز لمواد البناء: أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599 774068.

0: وتبر مفتاح للقمر انغمر انقهر لبابه بحن
1: انا وين انا هنا I'm right here I want fate طب خش هيك انا مش غريب

بالدقدها ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير سائد الحواري للذهب والمجوهرات يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكاية

0: زورونا في طولكرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك بليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: فجر أف أم

الساعة الآن 2 ظهرا بتوقيت فجر اف ام. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. 1

0: والكريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش. كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب، عالم تاني.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
3: فجر أف أم.

0: شكرا.
1: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر FM.

0: سبيشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حاسه النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
0: الماس الشنتير للذهب والماس والفضة.

0: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار، تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير. حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. أرز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم أرزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سيلة الظاهر التجارية شداد 042-439-217.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.

0: تنبض بالمحبة.
1: وين المكان اللي دايما فرحان؟ جو مليان لعب وامان.
2: لوجي لان هون العنوان،
3: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجي لاند تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

الثالثة عصرا بتوقيت فجر اف ام. في CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف أفاق جديدة. CFI، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية. 1

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب، عالم تاني.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. فجر أف أم.
2: خلي الموجة على هالموجة، 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق. فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استراك

فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. البيض الذهبي طبيعي 100% وبدون أي إضافات. دجاج يعتمد على الغذاء النباتي بنسبة 100%، معيار جديد في عالم الغذاء. البيض الذهبي متوفر الآن في المتاجر والمحلات التي تهتم بالجودة. للاستفسار 05-944-98403.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
0: فجر اف ام.

0: عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طولكرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك. فيليرا كوزمتكس، الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: أين أصبحت شركة سنيورا اليوم؟ بعد انضمام العلامة التجارية يونيوم، أصبحت شركة سنيورا تصنع أكثر من 100 منتج من لحوم البقر والدجاج والحبش لتصبح الأولى في الأردن وفلسطين، بالإضافة لشركات توزيع في السعودية والإمارات والتصدير للعديد من الدول العربية.
2: فجر FM.

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي، بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب، عالم تاني.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني. تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجاناً وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
3: فجر FM.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام. فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ من هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
2: أساس كل بناء قوي، الكزموز لمواد البناء، حديد، إسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها، شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكزموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كزموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599 774068.

لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18

كوميرشال بريك فجر اف ام. ما الذي يميز شراء سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة. ألماس الشنتير للذهب والماس.

0: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: فجر أف أم

0: تنبض بالمحبة.
1: يما بلال تعال روح لي مشوار.
2: وين؟
1: عالسوبر ماركت.
2: شو بدي؟
1: جاج.
3: يعني من محل الجاج؟
1: لا من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي والبهارات من العطار والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
4: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرى من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
5: سنيورة عشرة عمر.
6: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
7: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

الساعة الآن 5 مساء بتوقيت فجر FM. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية. فجر FM. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر FM. فجر FM.

كوميرشال بريك فجر اف ام. كل برغيف.

هنا في طول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك فيليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد. فجر أف أم خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

0: بتجر اف ام. خليكي سمارت واربح اجهزه سمارت وادخل السحب على جوائز عديده واجهزه سمارت عند شرائك اي منتج من منتجات سمارت من شركه البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحمله من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
1: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
0: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

0: شبكة سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
1: الماس الشنتير للذهب والماس والفضة.

0: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: فجر أف أم.

سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.

0: كبير اف ام.
1: خليكي سمارت واربح اجهزه سمارت وادخل السحب على جوائز عديده واجهزه سمارت عند شرائك اي منتج من منتجات سمارت من شركه البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحمله من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.

بجودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طولكرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك فيليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.

0: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. فجر أف أم.
1: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

0: الفجرين فجر اف ام. كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
0: فجر أف أم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: بجودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طولكرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك بليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: ليلي كملت فرحتنا، فرحتنا بعروستنا وعريسك.
2: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية.
1: بنت الدلال عروستنا.
2: صدق في التعامل وأماني، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
3: فجر اف ام.
4: خلي الموجة على هالموجة، 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

0: الساعة الآن 8:00 مساء بتوقيت فجر اف ام. في سي اف اي نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. سي اف اي، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار، البيرة، رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
0: فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة، 90.4 فجر اف ام.

فجر اف ام. خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام. خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام.

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر FM.

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.
1: يا حبيبي

0: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.
1: ألف